0: من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام،
1: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات اف ام،
1: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
1: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
1: والشنطة؟
0: ضاع.
1: عيل يلا قبل لا نضيع نحن، وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.
2: صوتها يوصلك وين ما تكون، ضبط وثبت واستمتع.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: مع إمارات
1: FM. ابتدى الصيف والصيف انبدا فيها عادة
0: تسمع وكأنك ترى.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.

إمارات FM تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

ليكوس رحت بعيد، نحن هنا وهوانا منك قريب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

هناك، هناك، هناك، حيث تبدأ الحكاية قبل أن تقطف الثمرة. لا يقاس الموسم بعدد النخيل،

بل بفرحة المزارع وهو يرى أولى بشائر الرطب في ليوة. يتحول هذا المشهد كل صيف إلى موعد ينتظره الجميع، موعد اسمه مهرجان ليوة للرطب. من 14 وحتى 23 من يوليو تعود مدينة ليوة في منطقة الضفرة لتفتح أبوابها للدورة 22 من المهرجان بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، في احتفاء موسمي يجمع الإنسان بالأرض والمزارع بالنخيل، والتراث يلتقي هنا بالمستقبل. يضم المهرجان هذا العام 23 مسابقة تتنافس على 295 جائزة تتجاوز قيمتها 8 ملايين درهم، في رسالة تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من دعم المنتج الوطني والمزارع الإماراتي. لكن ليوة ليست مجرد منافسة على أجود الرطب فحسب، هي قصة وطن يرى في النخلة رمزا للعطاء وفي الزراعة شريكا في تحقيق الأمن الغذائي. ومن هنا تأتي رسالة المهرجان واضحة، منصة وطنية تدعم المزارعين وترتقي بجودة المنتج المحلي وتعزز استدامة القطاع الزراعي الوطني وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي. بين أروقة المهرجان لا يكتفي الزائر بالمشاهدة، وإنما يعيش التجربة بكل تفاصيلها. أسواق للمنتجات الزراعية وأركان للأسر المنتجة وعروض للحرف التقليدية، فعاليات ثقافية وتراثية وورش تفاعلية ومساحات عائلية تجعل من الزيارة رحلة تجمع المعرفة بالترفيه وتمنح الأجيال الجديدة فرصة لاكتشاف العلاقة العميقة التي تربط الإمارات بالنخلة منذ مئات السنين. في كل دورة يثبت مهرجان ليوة للرطب أن الحفاظ على التراث لا يعني الوقوف عند الماضي، بل تحويله إلى قوة تدفع عجلة التنمية الزراعية وترفع جودة الإنتاج المحلي وتمنح المزارعين مساحة للتنافس والابتكار. ليوة، هذا المهرجان ليس موعدا للرطب فحسب، بل موعد مع هوية متجذرة في تاريخ هذا الوطن، وقصة بأن الأرض إذا أحسن غرسها أهدت المستقبل ثمرا لا ينقطع.

في عز الصيف يبقى الكرك عند البعض عز الطلب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: راس الخيمة 88.5
1: إمارات FM. تسمع وكأنك ترى.

أهل دبي والشارجة وعمان وأم القيوين، خلكم ويانا على التردد 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

حبين حبك توطن في خفوقي وسادي بشفتنا زولك وكملك بالزين عليك اسمي باسم رب العبادي عليك اسمي باسم رب العبادي.

الفن ليس له مفهوم ثابت، هو بحث نادر في الحياة، متغير، متأقلم، متجدد. الثابت فيه أنه حالة إبداعية. إمارات FM.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

واقف وتأخرت طلبيتك هي الغايتة تسمع أغنيتك على إمارات FM.

0: تحول؟ هل تسمعني؟ بيرفكت؟ اوكي اوكي.
1: وقف الجمال
0: برامج اغاني اول باول امارات اف ام.

إمارات FM على البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو، نحن وياك وين ما تكون. إمارات FM

0: إمارات اف اف اسمعها.
1: الرطب يجمعنا وفليوة نحتفل.

0: موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفرلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
3: ماذا لو كانت جولتكم العائلية القادمة في التسوق هي لحظة الفوز؟ استعدوا لتحدي التسوق السريع للعائلات في دلما مول. هل تمتلك عائلتكم السرعة والذكاء للتغلب على الوقت؟ تابعوا على الانستغرام @delmamallsocial وسجلوا الآن لتكونوا العائلة الفائزة بجوائز تصل قيمتها إلى 45,000 درهما. عائلتكم في مواجهة الوقت، فهل أنتم مستعدون؟ نلقاكم في دلما مول، مول أبوظبي المفضل.
4: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: ما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.
1: هذا البرنامج برعاية
2: بنك الإمارات دبي الوطني. بان هوم، الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

ونقول صباح الخير، صباح الخميس الطيب، صباح الخميس اللي عقبه اليوم اللي نرتاح فيه، اليوم اللي كله بركة وكله راحة بال. صباحكم الخير بإذن الله. مستمعين، تعرفون شو الفرق بين إنسان يعيش في وطنه وإنسان يبحث عن وطن؟ الأول ما ينتبه إلى النعم، لكن الثاني يقضي عمره كله يبحث عن هذه النعمة. يعني مثلا نحن يوم نقوم الصبح ما تسأل نفسك يا ترى الدرب اليوم أمان، يا ترى الدرب سالك، يا ترى الدرب سالم، زي عيالنا لو راح المدرسة بيردون اللي بتسبتوي شيء ولا الدوائر الحكومية اليوم بروح إن شاء الله بتنجز معاملتي ولا ها يا صبر أيوب، والمسافر اللي مسافر بيرد بيته؟ لأن هالأسئلة يمكن ما تخطر على بال الناس اللي غمرتهم النعم، والله الحمد نحن فئة من هذه الناس اللي غمرنا رب العالمين بنعمة الوطن، الوطن الآمن. عشان لهذا السبب عشان تشيلي أخطر شيء ممكن تفعله النعم إنها تحس إنها عادية، تحس إن النعم عادية، أنت ما شفت غيرها وما تعرف. يعني أحيانا إذا نقدر كل النعم حتى الهوى بنشكره، الصحة اللي ما نتكلم عنها إلا إذا يا المرض، والوطن اللي ما عارف الإنسان حجمه في قلبه إلا إذا شاف إنسان فاقد وطنه. في ناس تحمل لليوم مفاتيح بيوتها من 30 سنة لكن ما يملك باب يفتحه، وفي من يحفظ اسم شارع الطفولة اللي كان يلعب فيه، أصحابه كانوا هناك، عاش عمره كله هناك، لكن يوم يروح يدور اسم الشارع، الشارع ملامح تشبهه ما يحصل شيء. في إنسان يحاول أنه يوجد مكان يسميه بلادي، يقول أنا هذه بلادي. أما نحن نقوم الصبح، ويوم نقوم الصبح نجد أن الوطن ينتظرنا كما تركناه بالأمس، آمن سالم. الوطن لا يطالبنا كل صباح أن نثبت حبنا له، لكنه يمنحنا مع كل صبح فرصة جديدة نثبت له أن نحن نستحق هذا الوطن ونستحق حب هذا الوطن. حب الوطن ما يبدأ عند رفع العلم ولا ينتهي بعد السلام الوطني. حب الوطن أنك تكون أمين يوم ما حد يشوفك، أنك تتقن عملك ولو ما حد سمع باسمك أصلا، أنك تترك مكانك أفضل مما وجدته. مستمعينا حبايبي، لأن الأوطان ما تبنيها الكلمات الكبيرة، تبنيها الأفعال الصغيرة اللي يكررها الملايين كل يوم. صباح الخير يا إمارات، صباح الخير يا وطن، علمنا وعرفنا العالم أكثر. يا وطن عرفناه وعرفنا كم هو من نعمة كبيرة علينا. اللهم لك الحمد على نعمة الوطن، اللهم لك الحمد على الأمان والسلام والنجاح والتقدم. يسعد صباحكم بالخير مستمعينا، وحياكم الله، وبدينا وياكم مشوارنا الصباحي. أحلى صباح طبعا من استديوهاتنا في إمارات FM
في أبوظبي. نصبح عليكم أينما يصلكم أثير السعادة إمارات FM. معكم اليوم في هذه الرحلة الصباحية أنا شمس السعدي، ومن الإخراج والتنفيذ كوثر أحمد.

0: صيفك على كيف كيفك مع أحلى صباح على إمارات اف ام.
1: عند الإشارة
2: عند الإشارة
3: وعند الإشارة نصبح بالخير على عبد الرحمن عوض من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي. كعادة دائما عبد الرحمن يطلعنا على آخر تطورات حركة السير والمرور في العاصمة. عبد الرحمن يسعد صباحك بالخير.
4: صباح سلام بالنور والسرور الشمس. صباح جميل لتفاي جميع مستمعين من إدارة إمارات FM. من ألم إن شاء الله يوم جميل يا رب.
3: آمين.
4: ناقص حركة السياح بطمن مستمعين بين الحركة السيابية شهد كثافة مركبات ولكن أقل بكثير من المعتاد. جسر المقطع مصفح في اتجاه الداخل وكذلك شارع خليج العربي في نفس الاتجاه وعلى جسر مدينة خليفة. جسر الشيخ سعد في اتجاه الداخل وعلى شارع مجمع السور في اتجاه جسر المقطع أيضا وعلى شارع الشيخ سعد في الاتجاهين بالإضافة إلى شارع شط الراحة في اتجاه الداخل. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي انسيابية. هذا كل ما علينا حتى الآن تعب صباح الأولى من طرقات العاصمة بغرب.
3: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن ودرب السلامة مستمعينا وما كانت وجهاتكم.
5: تحطيم الأسعار ببان هوم تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
6: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
7: هذا الصيف المفاجآت في كل مكان بدبي. عروض أكثر، تجارب أكثر وأسباب أكثر للاحتفال مع E&, الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. تمتع بخصم يصل إلى 70% على الأجهزة والإكسسوارات. اكتشف مفاجآت صيف دبي من 2 يوليو إلى 30 أغسطس. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.AE. تطبق الشروط والأحكام. E&, الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. E&, دائما من في أكثر.
8: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
0: يومك ممكن يكون عادي،
9: الأهم
0: تبدأ بمود عالي مع أحلى

0: ونقول صباح الخير بمود عالي وصح صحة ونشاط. يسعد صباحكم بالخير وحياكم الله مستمعينا عبر الأثير إلى من ضم لنا في هذه اللحظات. نصبح عليك بكل خير وأيضا لمتابعينا على إمارات FM لايف على التيك توك. يسعد صباحكم بالخير فاطمة الزعابي. يسعد صباحك يا فاطمة. شو النشاط؟ كاميدو. اوكي صباح الخير يا كاميدو. جود مورنينج. صباح الخير علي. كيف حالك يا علي؟ كيف اصبحت اليوم؟ زحمه ماشي زحمه. الكادي يسعد صباحك بالخير. جواهر يا جواهر يسعد صباحك بالخير. انزين احيانا يعني خلينا نروح لسين سين جواب. ابغاكم تعترفوا الشعب شغله. اعترفوا شو هي الاكله اللي تاكلوها وبعدين تقولون بكره ببدا دايت. هذه الاكله ما تمر على على ريجك جاسم. اكله دائما يصاحبها هذا الاعتراف بالذنب. باتشر بسوي دايت. البيتزا وباتشري وتي بعد بيتزا وياه ترى باتشري برزقة. انزين او شو اغرب مكان او اغرب وقت يعتوا فيه مع انكم مثلا كنتوا شبعانين؟ عارف انا الاوقات هذه عارفهم اللي يتسحبون شي كانوا قطعوا تحت في المطبخ ينبشون شو في أكل شو ما في أكل هي ويتلاقون كلهم الحزب هذا كله يتلاق
1: في الليل وفي الشتاء.
0: في الشتاء بعد الشتاء يوع يقولون
1: طبعا.
0: بس على فكرة اللي ينزلون يدورون الأكل ويتلاقون يكون في علاقة حميمة شي وطيدة إن إحنا نفس الشيء.
1: حتى تبين تطبخين وتبين تسوين عادي عندك
0: تطبخين
1: هي.
0: نطبخ بالليل
1: هي عادي.
0: المطبخ بعيد عن البيت ولا بنقوم كلنا بريحة البصل؟ شو السالفة؟ كوثر قاعدة تسوي مكبوس الساعة كم؟ 3 الفجر كوثر. الحلويات علي يقول فاطمة تقول الأكل سعادة. أظني علي إيش ما راحت. الأكل منو اللي قايل الباستا؟ هي العين الباستا. تحبون الباستا يعني تقومون في الليل تتلاقون في المطبخ تنبشون شرات القطاع وكل واحد يدور في مكان. الحلويات آخر الليل أفخم وقت للطبخ. جواهر تقول تشكوثر آخر الليل أفخم وقت للطبخ. هي طبعا أفخم وقت ما حد زعجنكم ولا في صوت بس اللهم أنتم اللي تنشرون ريحة البصل وريحة الثوم والجام بتجلوس. سمت يلا عذاب عذاب اللي يعيش معكم. الميث الميث تدرون شو كاتبه؟ اللي راح يتفق معها يقول أنا من الحين أتفق معك الميت. تقول يوم نرد من العرس لازم نمر مكان نشتري منه سندويتشات. والأهل يقول ترى كنتوا في العرس ترى حطوا عشاء وقلنا لكم أكلوا أكلوا أكلوا. لا ما في بعد العرس نحن بناكل. نحن جايين نحيي الليلة والحفلة ونفرحكم
1: عادي. حتى لو تعشينا في العرس خصوصا أصحاب العرس من التوتر يوعون مرة ثانية.
0: أصلا أنا أصحاب العرس غالبا مساكين ما يأكلون
1: هي.
0: لكن اللي يأكل ليش يرد يأكل مرة ثانية؟ لأن طاقة.
1: هي
0: طاقة صح بذل طاقة. يلا وايد وايد وايد معك على نفس الخط بعد الأعراس. صباح الخير مي ماي سيلف اند اي. زين ما في الدنيا حد يكون شريكك.
1: تدرين متى اكثر وقت الناس يوعون فيه؟
0: قولي.
1: بعد البحر.
0: البحر يوع. ولو سهرانين تيعون الساعة 2-3، لكن لو حاطين راسكم ونايمين من الساعة 9 ما بتقومون إلا الصبح تتريقون. لاحظوا كل الناس اللي رقادة متأخر، خاصة في هالأوقات الحين في إجازة الصيف، كلهم ما شاء الله في فعاليات طول الليل في البيت، والأكل أحد هذه الفعاليات، شيء دليفري لهم، شيء هم يسوونه، وتشوفينهم في كاميرا المطبخ اللي يسوي بيض والثاني، وفي في في اجتماع على طاسة البيض، شو تسوون؟ حصلتوا شيء في الطاسة؟ شو فيكم؟ صباح الخير للجميع، صباح الخير ولد الحمادي رفاعي، حياك الله ويسعد صباحك بالخير. خبرني شو أغرب وقت أو مكان يعت فيه وما تنسى هالذكرى. الحين أباكل. في ناس لا، في ناس ما تعرف تاكل، تشتغل وهي تاكل. اي أنسة صباحك بالخير حمد، والله ما ادري حمد، بس شوف الموقع الرسمي بتحصل اعتقد لينك تقدر من خلاله تقدم على سي في. شاورما يا سلام ام طلال، ولا وبعد بتتغزل فيي مش فيي انا، في الشاورما تقول شاورما بتجنن بالليل. شوف شهدنا انتي لا تصدقونها هذه. شاورما دوم اسمع كيف السيارة، بس اول مرة اشوفك. يا سلام، وان شاء الله دائما نتشاوف على خير. يمكن كنتي تشوفيني وانتي صغيرة في التلفزيون، ايه العمر مرة بسرعة. في ناس راقدة ونص نومها تقول تقوم تاكل، ايه في ناس وهي نايمة رايح راد يعني يكسر خاطرك من كثر ما يروح ويرجع الثلاجة وهو نايم. سكروا عنا الثلاجة، حطوا لها قفل. بعد أحمد علي، سابقا المطاعم لين الساعة 11، الحين على مدار الساعة. وهني وهاي غلطة المطاعم ولا غلطة الإرادة؟ مساء الليل ساهر الليل، يسعد مساك لأنك أنت للحين مساء في كندا، بس نقول لك يسعد مساك وصباحك. في ناس تاكل في الحلم، هي الأطفال البيبي وهم نايمين ما أدري شو يلوت في حلجهم. شو تاكل أنت؟ شو تاكل في حلجك؟ مستخانس نايم ويمضغ يمضغ يمضغ، ودي أعرف شو يأكل. الحمد لله. إذن مستمعينا سؤالنا اليوم، بعدين بنعرف شو ورا السؤال، تعرف ما في سؤال تشينيته صافية، في شيء ورا السؤال. بنروح لي فاصل ورادين لكم، طبعا فاصل غنائي بتحطين لنا اختيارات
1: جديدة. أصيل أبو بكر،
0: أوه يلا جديد أصيل أبو بكر على إمارات أفهم.

0: ماذا لو كانت جولتكم العائلية القادمة في التسوق هي لحظة الفوز؟ استعدوا لتحدي التسوق السريع للعائلات في دلما مول. هل تمتلك عائلتكم السرعة والذكاء للتغلب على الوقت؟ تابعوا على الإنستغرام @delmamallsocial وسجلوا الآن لتكونوا العائلة الفائزة بجوائز تصل قيمتها إلى 45,000 درهما. عائلتكم في مواجهة الوقت، فهل أنتم مستعدون؟ نلقاكم في دلما مول، مول أبوظبي المفضل.
1: شو مخطط للصيف؟ شو ما كانت مغامرتك، استانس بسفرتك وخلك متواصل ويا جماعتك في البلاد كأنك بينهم. مع خدمة تجول كأنك في دارك، تقدر تستخدم دقائق وبيانات باقتك المحلية وانت مسافر بأسعار تبتدي ب100 درهم. طبعا إذا كانت باقتك من باقات فريدوم. كل التفاصيل عن باقات التجوال بتحصلها في تطبيق إيان يو اي أو الموقع الإلكتروني. مع إيان دايما في أكثر.
2: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستخدمون

0: تنسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
1: في الصيف خلك دوم رايق، لأنه عليك لايك. أحلى صباح.

0: حياكم الله مستمعينا ويسعد صباحكم بكل خير يا رب العالمين. سؤالنا اليوم أول الصبح، اعترفوا شو الأكلة اللي تاكلونها وبعدين تقولون بكرة أبدأ دايت. هاي أكلة ما تفوت، بس اتفقنا إحنا أن معظمنا يتلاقى في الليل في المطبخ. زين ما تعرفون ليش احيانا تكون كوثر، احيانا تكوني شبعانه، انت شبعانه شو اللي يخليك تاكلي مره ثانيه؟
1: اذا وايد مستانسه شيء احس ان باكل بدون هدف.
0: بدون هدف
1: والله.
0: هذا السبب يعني ممكن يعني يسمي،
1: وخصوصا اذا تشوفين يعني مسلسل ولا شيء مندمجه فيه، لازم في شيء
0: بكور حل، شيء لازم يحل جانب.
1: مرات عادي مو بيعانا، بس شي تاكلين مستمتعة قاعدة تتابعين الحلقات و...
0: يعني... هي على فكرة الأكل في وايد ناس ما تاكل لأنها يعانا، تاكل وهي شبعانة تستمتع الأجواء.
1: يعني تخيلي تدخلين السينما تشوفين
0: بدون ما تاكلين
1: فيلم وشي، بس
0: بوب كورن
1: ما تاكلين، أحس لا في شي ناقص.
0: في زين حياكم الله. في ناس تأكل في الحلم، عرفناهم هالناس. زين وصلنا، خليني أخبركم أنا شو جايبت لكم من العلوم. قبل كنا نعتقد أن الجوع يأتي من وين؟ المعدة. تعرفون كان قبل مثال أقرب طريق إلى قلب الرجل معدته، صدق ولا لا؟
1: كلنا
0: أقرب طريق لقلب كائن حي يسمى الإنسان هو المعدة. زين تدرين علماء الأعصاب يقولون أن في نوعين من الجوع، جوع حقيقي وجوع، يعني هالجوع الحقيقي يعني أنت ما أكلتي محتاجة تأكلين، دايخة من الجوع، وغالبا يكون الإنسان معصب يعني وهو جوعان. وفي جوع يصنع يقول لك الدماغ هو اللي يقص عليك ويفهمك ان انت جوعانه وانت ما تكوني جوعانه ولا شيء، خدعه. الجوع الحقيقي سببه طبعا حاجه جسمك للطاقه، اما الجوع اللي يصنعه الدماغ، وهذا النوع من الجوع اكثر شيء رافقنا متى؟ في نهار رمضان. في نهار رمضان وانت تشوفين دعايات الاكل والايس كريم واللي وكلها، تفتحين على الفيديوهات كلها وصفات وطبخات. فيقولكم الجوع اللي يصنع الدماغ يبدا بصوره، صوره سواء في التليفون، في التلفزيون، في المجله، وانت ماشي في الشارع في الدعايه، او حتى في رائحه الخبز، شميت ريحه خبز، او شفت اعلان بيتزا، او حتى لان الساعه صارت الساعه 8 المساء وانت كنت متعود تاكل دائما في هذا التوقيت، الحين انت غيرته. لكن بعد حتى بعد ما غيرته، اذا مر عليك الوقت هذا وانت ما اكل قبلها، هم بعد تحس باليوع. بمعنى اخر يمكن مو بمعدتك هي اللي طلبت الطعام اصلا، مسكينه ما قالت شيء، دماغك هو اللي يطلب هذا النوع من الأكل. الأغرب بعد أن في جامعة ييل في واحدة من الدراسات قالت أن مجرد

رؤية صور الأطعمة الشهية يمكن أنها تنشط مراكز المكافأة. أيوة، يوم تكافئ نفسك فتكون مستانس، بجيب حق نفسي هدية. ها، الصور هذه تنشط هالمكان اللي متخصص في أنه يكافئك، فبالتالي ينشط مراكز المكافأة في الدماغ وتزيد الرغبة في الأكل، حتى عند أشخاص توهم ماكلين قبل 5 دقائق. العين تسبق المعدة في طلب الطعام. ما يقولون دائما العين تاكل، صح؟ يعني الأكلة لازم يكون شكلها حلو شهي عشان تاكليها. في أكل شي مخبص بس يقول شو انت سبوي، لا تحكمي الطعمي قبل، بس العين تاكل، صح ولا لا؟ ايه اوكي، يقولكم بتروحين فاصل، خليني اخلصها بس باقي اخر. الدماغ عندي بس يبا سويتات. اوه مشكلة، اتخيل صينية منسف قدامي. زي بخبركم شيء، أول من يجوع مو بمعدتك، أول من يجوع هو عيونك. عشان شي شركات الأغذية ما تبيعك الأكل وبس، هي تدرس عدل الألوان وطريقة التصوير، لمعان الأكل، مكونات الأكل في الصورة، وحتى صوت القرمشة في رقائق البطاطس مثلا، كلها تدرسها وكالات الإعلان، لأنهم يعرفون أن الطريق لمعدتك يبدأ من دماغك. عشان شي اليوم بس نوصيكم، ولا تثق دايما بتقول أنا عندي إرادة وبواجه وما باكل، لا تثق بقوة إرادتك، دايما ثق بنظامك، لأن الإرادة تتعب أحيانا، أما النظام موجود وما يتعب، ومن يعتمد على الإرادة ينجح، لكن ممكن تخيب مرة وتصيب مرة. أما اللي يصمم بيئته وعاداته، يعني ثلاجة بيته شو فيها، فهذا الشخص ينجح حتى في الأيام اللي يكون في محتاج إنه يأكل، حزين يأكل، سعيد يأكل، إذا ماشي على النظام. روح روح، سوري الأغنية وايد حلوة.

0: يمنحك شعور النسمات الباردة. ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة. زوروا هومز آر أس اليوم.
2: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
3: عليك بطاقة إياند موني.
2: كيف يعني؟
3: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
2: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
3: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
2: ممتاز،
3: سافر بذكاء مع بطاقة إياند موني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.
4: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
5: دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.

رجعنا لكم مستمعينا وعندنا مسابقة اليوم، بس خلوني أخبركم قبل. عالم وورنر براذرز أكثر من مجرد زيارة إلى مدينة ترفيهية، أنها تجربة موسمية حافلة بالمغامرات والفعاليات الجديدة في مختلف أنحاء المدينة، وأيضا أضافوا عروض حية جديدة كليا وتجارب غامرة أكثر من أي وقت مضى، إلى جانب طبعا فرص استثنائية للقاء دي سي سوبر هيروز وشخصيات لوني تونز المفضلة لديكم. صمم الموسم للمستمعين ليناسب جميع أفراد العائلة، سواء كنتم تبحثون عن لحظات بطولية مشوقة أو أوقات ممتعة تجمعكم. ومقدمين لنا اليوم مسابقة، والسؤال يقول في أي مدينة ترفيهية من مدن ياس كلها راح تنطلق لعبة كريب

كريبتونيت لعبة كريبتونيت كولايدر. اسمها صعب. في أي مدينة ترفيهية في مدن ياس راح تنطلق لعبة كريبتونيت كولايدر؟ أعطيكم اختيارات؟ يلا. في عالم وارنر براذرز ياس أبو ظبي، ولا في ياس ووتر وولد؟ ياس ووتر وولد عندهم هناك المنزلقات، لكن هاي ما شفناها. هذه كريبتونايت، كريبتونايت كواليدر. خاطر يكتبونها بالعربي والانجليزي عشان نتقال صح. تقدرون مستمعينا ترسلون الاختيار الاول هو عالم وارنر براذرز، هذا الاختيار الاول، عالم وارنر براذرز اختيار الصحيح، او الاختيار الثاني ياس ووتر وولد. المسابقة من داخل أبوظبي على الرقم 3666، ولا تنسون الاسم الثلاثي ورقم التليفون، واختاروا الاختيار الأول ولا الاختيار الثاني. شو الجوائز؟ ما سألتوا الجوائز. راح يكون 4 تذاكر لدخول وارنر براذرز أبوظبي، 4 تذاكر. ها أقول شو ما تغشش. يلا لا تنسون الاسم الثلاثي على 3666 والإجابة. هيا بنا يا كوثر.

0: موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورليه جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
3: ماذا لو كانت جولتكم العائلية القادمة في التسوق هي لحظة الفوز؟ استعدوا لتحدي التسوق السريع للعائلات في دلما مول. هل تمتلك عائلتكم السرعة والذكاء للتغلب على الوقت؟ تابعوا على الانستغرام @delmamallsocial وسجلوا الآن لتكونوا العائلة الفائزة بجوائز تصل قيمتها إلى 45,000 درهما. عائلتكم في مواجهة الوقت، فهل أنتم مستعدون؟ نلقاكم في دلما مول أبوظبي المفضل.

0: يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
1: مساحة صباحية صيفية على هواك 100% مع أحلى صباح.

0: شو تقولون عن نظارتي؟ بخبركم أنا سالفة نظارتي اللي كنت أقولها تحت الهواء. عندي قطوة صغيرة أسنانها حادة حادة، فتقوي أسنانها يعني شجاعة، هي كل يوم تتدرب عشان تستوي قطوة قوية وأسنانها قوية وكبيرة. فشو تسوي؟ تمسك نظاراتي هذه، إيد النظارة من هني ومن هني، وتخشخ تخشخ تخشخ، فيعني تقرضهم قرض. يوم تحطهم تحط في راسك تحس حطيت مسامير. بس هذه كانت سالفة الزين. بخبركم مستمعينا، نروح للموضوع. يلا تمام، نروح للموضوع اليوم. في تدري ولا ما تدري؟ بخبركم أخطر الكذابين لا يكذبون. بعد كيف؟ صبروا الحين بفيكم الدلة، صبروا. إذا سألتك الحين من هو أخطر كذاب قابلته في حياتك، يلا استعرضوا الصور. يمكن تتخيلون شخص دايما يألف قصص، دايما عنده قصص وعنده مغامرات، ومن هي فلان تدينا ويحكي لكم القصة والقصة والقصة، عادي هو مرة ثانية ناسي هو شو كيف كانت نهاية القصة، فكل مرة القصة فيها أحداث جديدة وشخصيات جديدة ونهايات جديدة. أو يزور الحقائق، يعني يقول شيء عكس اللي صار، أو يقول كلام لا يمت للواقع بالصلاة، بس هو قاعد يتكلم أنت خاطرك تعرف شو يقول. أبغى أفهم بس عشان أتفاعل، ما في، هو أصلاً بس يبغى يتكلم. ها أنا أشوف اللي يكرر كذبة. هما في مثل يقول إذا كنت كذوباً فكن ذكوراً، يعني تذكر شو قلت عشان ممكن مرة تنقع شيء ثاني. هاي واحدة الكذب يباله مجهود، ترى فكرة الكذب وايد يباله مجهود. لكن مستمعينا، الحقيقة اللي صدمتنا أثناء الإعداد لهذا الموضوع أن أخطر الكذابين لا يكذبون، بمعنى هم يقولون الحقيقة لكن يحذفون منها سطر واحد بس، والسطر هذا كل شيء، أهم شيء السطر هذا يغير القصة كلها. شفتوه ما كذب، هو اختار أنه يخبي شيء. في عالم التحقيقات وتحليل المعلومات عندهم قاعدة معروفة، الكاذب الذكي لا يبدأ بالكذب. ها بعدين الحين بعطيكم كل أسرارهم، ترى شوف حد يتشذب عليكم بعدين وتصدقونه. يقولكم الناس اللي يشتغلون في علم التحقيقات وتحليل البيانات أن الكاذب أو الكذاب الذكي ما يبدأ أبدا بالكذب، يبدأ بالحقيقة وتعرف أنها صحيحة، لأنه يعرف أن دماغك إذا اطمأن لأول خطوة رح يمشي معاه باقي الدرب على هواه، فهو يسحبك ويطمنك في البداية بأنه يقول لك شيء حقيقي، لأنه يعرف أن الدماغ إذا اطمأن لأول خطوة تقدر تأخذها وتروح فيه في الغميج. تخيلوا معي، خلينا نشوف شخص يقول لكم أنا حضرت الاجتماع وهذه صورة لي قدام قاعة الاجتماع. زين، كل هذا صح، هو راح الاجتماع.
1: أخاف AI؟
0: لا عليك،
1: الحين خلاص
0: الحين ما في. لا بس أعتقد صرنا نميز AI،
1: صارت عنا تلقط اللي يحطون صورهم منهم في اجتماعات في مكاتب،
0: وهو مو في اجتماع، ممكن على البحر هو قاعد شرب كرك حضرته. زي قلت تخيلي هالموقف كوثر، شخص يقول لكم أنا حضرت الاجتماع ويراويكم، أو يحط صورته لحظة في الستوريز في السوشيال ميديا في صورته في الاجتماع، صح، لكن بعد شي يبدأ يحكي أو يتكلم ويقول لكم شو انقال داخل الاجتماع ومن اللي وافق ومن رفض ومن قرر، وهني تبدأ الكذبة لأنه قاعد يألف. أنت ما صدقته لأن القصة ما دخلت مخك، أنت صدقته لأنه في البداية كانت صح. ترى هو قال يعني صح، شفتوا الحيلة هاي. نوصل لأول قاعدة في الكذب، وجود حقيقة داخل الكلام لا يعني أن الكلام كله حقيقة. ركزتي؟ كانوا يبون بازل هني. Life has ended. خليني أسوي ثانية.

الاي اي ما يعلى على الهواء سالفة الكذب قام مسكر. انزين وصلنا لأول قاعدة، وجود حقيقة داخل الكلام لا يعني أن الكلام كله حقيقة، لكن في هناك نوع أخطر أسميه الحقيقة الناقصة، لأنه يقولك أنا ما كذبت عليك، لكنه ما أعطاك الحقيقة الكاملة، نصف الحقيقة ليست حقيقة. يعني مثلا يقولكم أن السيارة تعطلت بعد 30,000 كيلومتر، حلو؟ قال سيارة تعطلت بعد 30,000 كيلومتر، المعلومة صحيحة وصادقة، لكنه ما قال لكم أن 30,000 كيلومتر كانت كلها سباقات، طرق جبلية، يحمل في السيارة ينقل من مكان لمكان، أو راميها في الشارع تحت الشمس ليل ونهار. هو هني ما كذب لكنه ما قال الحقيقة كلها، لكن خلاك توصل إلى نتيجة هو ما قالها لكنك صدقتها. عشان تي لما تسمعون أي معلومة انتبهوا، لا تسألون بس هل هذه المعلومة صحيحة، لا، اسألوا سؤال أهم، شو اللي ما انقال. وفي خدعة أيضا ثالثة يستخدمونها، لحظات ونعود، عدنا. الخدعة الثالثة وهي أخطر من يمكن اللي قابلها، واللي نشوفه اليوم في وسائل التواصل، الشخص اللي يقول لك أنا الوحيد اللي أعرف الحقيقة ولا تسمع من غيري، خذ مني أنا المعلومة والقصة الصجية، أنا عندي العلوم، أنا أدرى من أي حد. إذا قال هالكلام عرفوا أنه هيو كذاب. يقولكم أنا أكشف لكم حتى اللي أشياء اللي ما تبون تعرفونها أنا بعرفها. يدور انتبهوا، شو يقول هذا، انتبهوا أنا موجود أبا أكذب، يلا انتبهوا دائما مستمعينا، لأن المعرفة الحقيقية لا تتحدث بهذه اللغة. يعني لو أنت صادق، أو يوم شخص يكون صادق ما يحتاج يدل

0: يمكن تغير دربك أو طريقة حياتك أو حتى طريقتك في استخدام وسائل التواصل. في علم النفس توجد ظاهرة اسمها تأثير الحقيقة الوهمية. الباحثين فيها حصلوا أن دماغ الإنسان يبدأ بتصديق المعلومة مو لأن المعلومة صحيحة، لكن لأنه سمعها مرات وايدة وايد تكررت، ومن كثر ما تكررت المخ يصنفها على أنها صحيحة، هي خاطئة. فواحدة من هالأمور المشاكل أنك تكرر الشائعة 10 مرات مثلا، راح ينخفض شعور الدماغ بأنها شيء غريب ويبدأ يتقبلها، ومع كل تكرار يبدأ يحس أن الكلام هذا مألوف. وين كان الأول؟ لا، ها كلام ما ينصدق أصلا، ما حد يصدقه. لكن التكرار يخليها أولا أنها شيء تعود عليه، ما عاد يستغربها، بعدين صارت مألوفة، ومع الألفة يبدأ التصديق. عشان شي لا تخلي عدد المشاركات دليل على صحة المعلومة، وهذه خذوها 3 قواعد بسيطة قبل ما تدخلون في عالم الشائعات، وهاي النصائح راح تحميكم من كثير من الخداع اللي موجود خصوصا في السوشيال ميديا. أولا، إذا أثارت المعلومة غضبك، خوفك أو حماسك الشديد، لا تقوم وتشارك المعلومة هذه فورا. ها، الأدرينالين اشتغل، غضب، خوف، حماس، لا تروح وتشارك المعلومة. عشان أكون أول واحد خبرتكم بالخبر الحلو، انتبه، لأن المشاعر القوية هي اللحظة اللي يقل فيها التفكير النقدي. من كثر المشاعر أنت ما قدرت توازن هالكلام موزون منطقي ولا لا. شيء ثاني، دوم اسأل شو الدليل، ما تسأل منو قال، اسأل شو الدليل. وأخيرا، ما تدور على المعلومة، دور على التفاصيل اللي الناس كده تتكلم عن شيء معين، روح أنت دور على التفاصيل اللي ما انقالت، منها بتبدأ أنت تكون القصة الحقيقية. ولا تخاف من الكذاب اللي يكذب بوضوح، خاف دايما من اللي يقول لك 10 حقائق عشان يمرر الكذبة الهداش.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركن.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.

0: هناك، حيث تبدأ الحكاية قبل أن تقطف الثمرة. لا يقاس الموسم بعدد النخيل، بل بفرحة المزارع وهو يرى أولى بشائر الرطب. في ليوا يتحول هذا المشهد كل صيف إلى موعد ينتظره الجميع، موعد اسمه مهرجان ليوا للرطب. من 14 وحتى 23 من يوليو تعود مدينة ليوا في منطقة الضفرة لتفتح أبوابها للدورة 22 من المهرجان بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، في احتفاء موسمي يجمع الإنسان بالأرض والمزارع بالنخيل، والتراث يلتقي هنا بالمستقبل. يضم المهرجان هذا العام 23 مسابقة تتنافس على 295 جائزة تتجاوز قيمتها 8 ملايين درهم، في رسالة تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من دعم المنتج الوطني والمزارع الإماراتي. لكن ليوا ليست مجرد منافسة على أجود الرطب فحسب، هي قصة وطن يرى في النخلة رمزا للعطاء وفي الزراعة شريكا في تحقيق الأمن الغذائي. ومن هنا تأتي رسالة المهرجان واضحة، منصة وطنية تدعم المزارعين وترتقي بجودة المنتج المحلي وتعزز استدامة القطاع الزراعي الوطني وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي. بين أروقة المهرجان لا يكتف الزائر بالمشاهدة، وإنما يعيش التجربة بكل تفاصيلها. أسواق للمنتجات الزراعية وأركان للأسر المنتجة وعروض للحرف التقليدية، فعاليات ثقافية وتراثية وورش تفاعلية ومساحات عائلية تجعل من الزيارة رحلة تجمع المعرفة بالترفيه وتمنح الأجيال الجديدة فرصة لاكتشاف العلاقة العميقة التي تربط الإمارات بالنخلة منذ مئات السنين. في كل دورة يثبت مهرجان ليوا للرطب أن الحفاظ على التراث لا يعني الوقوف عند الماضي، بل تحويله إلى قوة تدفع عجلة التنمية الزراعية وترفع جودة الإنتاج المحلي وتمنح المزارعين مساحة للتنافس والابتكار. ليوا، هذا المهرجان ليس موعدا للرطب فحسب، بل موعد مع هوية متجذرة في تاريخ هذا الوطن، وقصة بأن الأرض إذا أحسن غرسها أهدت المستقبل ثمرا لا ينقطع.
1: ماذا لو كانت جولتكم العائلية القادمة في التسوق هي لحظة الفوز؟ استعدوا لتحدي التسوق السريع للعائلات في دلما مول. هل تمتلك عائلتكم السرعة والذكاء للتغلب على الوقت؟ تابعوا على الإنستغرام @delmamallsocial وسجلوا الآن لتكونوا العائلة الفائزة بجوائز تصل قيمتها إلى 45,000 درهما. عائلتكم في مواجهة الوقت، فهل أنتم مستعدون؟ نلقاكم في دلما مول، مول أبوظبي المفضل.
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة، زوروا هومز آر أس اليوم.
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
4: أحلى صباح يا هني، إيقاع الصيف على هواك.
5: إذن مستمعينا، جولة على أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم. سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد شهد إطلاق مشروع مرسى السعديات وتطوير بنية تحتية تواكب تطلعات المستقبل، والإمارات تجمع بين جودة الحياة والتنافسية الاقتصادية والاستدامة. الإمارات أدانت بشدة تصريحات جماعة الحوثي بشأن السعودية وحرية الملاحة في الممرات البحرية، حق يكفله القانون الدولي، والدولة تدين تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن وكردستان العراق.

أيضا تحتفي اليوم صحيفة الاتحاد بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد على اطلاعه على مشروع مرسى السعديات على مساحة تبلغ 6.4 مليون متر مربع وبقيمة 100 مليار درهم. كما صرح سمو ولي عهد أبو ظبي تعزيز التنافسية العالمية وتوفير بيئة مجتمعية تلبي أرقى معايير الجودة، والإمارات ترسخ مكانتها نموذجا تنمويا.

تاريخياً استثنائياً لمختلف الأجيال. حمدان بن زايد استقبل وفداً من قطارات الاتحاد، وسموه يوجه بإطلاق محطتي مدينة زايد وليوة للركاب في 30 نوفمبر 2026 بإذن الله. كما صرح سموه قيادتنا حريصة على بناء منظومة نقل حديثة ومستدامة وتدشين محطة قطار الركاب في مدينة محمد بن زايد خطوة استراتيجية مهمة وتعزيز الترابط بين مناطق الدولة ودعم مسيرة التنمية الشاملة. وبرعاية هزاع بن زايد انطلاق الدورة الأولى للعين للرطب 25 يوليو وتشجيع أفضل الممارسات الزراعية وإبراز جودة الرطب والفاكهة الإماراتية. أما ليوة للرطب فتوج الفائزين في المسابقة مسابقة الزاملي، وتواصل المنافسات لإبراز أجود أنواع الرطب. انهيان بن مبارك وخلال لقاء رواد الهوية الوطنية في جامعة أبوظبي، سمو الشيخ انهيان بن مبارك الإمارات بلغت أعلى مراتب التطور ونموذج في النهضة والتقدم، وتعلمنا من قيادتنا أن الهوية الوطنية هوية للبناء والتعمير والطموح.

أيضا قضاء أبو ظبي وتنمية المجتمع تتعاونان لترسيخ الاستقرار الأسري وحماية الأطفال. الموارد البشرية والتوطين 6 حالات لا يستحق بموجبها العامل التعويض عن إصابة العمل. مثلا لا يجوز رفض الكشف الطبي أو اتباع العلاج المقرر من الجهة الطبية، ومنظومة التشريعات والإجراءات المطبقة تحافظ على بيئة عمل سليمة وآمنة، ومخالفة العامل العمدية يعني إذا تعمد المخالفة، مخالفة التعليمات الوقائية وسوء السلوك المعقد أيضا، هذه أحد أبرز الحالات اللي لا يستحق بموجبها العامل التعويض عن إصابة العمل. التفاصيل كلها بتحصلونها في صحيفة الاتحاد في علوم الدار. إذن هذه كانت مستمعينا أبرز عناوين الاتحاد لهذا اليوم.

حين نسمع اسم مهرجان الشيخ زايد، ما الذي يتبادر إلى الذهن أولاً؟ على الأغلب الشتاء واعتدال حالة الطقس، لكن في هذه السنة المعادلة تغيرت. ها هو مهرجان الشيخ زايد في نسخته الصيفية للمرة الأولى، ولكن ليقدم للصيف معنى مختلف. تخيل في مهرجان الشيخ زايد طفل يبرمج روبوت، وآخر يصمم لعبة إلكترونية، أو فتاة ترسم مستقبلها بالذكاء الاصطناعي. في الجهة الأخرى لدينا منافسات رياضية وفنون وحرف وزراعة وثقافة وتجارب لا تقرأ في كتاب، وإنما تعاش على أرض الواقع. نحن لسنا أمام مهرجان تقليدي، بل أمام مدينة صيفية تنبض بالحركة والنشاط. على مدى 7 أسابيع تتحول الوثبة إلى مساحة مفتوحة للتجربة والاكتشاف. أكثر من 3000 ورشة وبرنامج تدريبي، 30 وجهة وطنية وأكاديمية، 16 رياضة متنوعة، كل ذلك موجه للفئة العمرية من عمر 6 سنوات وحتى

0: حتى 18 عاماً. هنا لا يكتفي الأبناء بالمشاهدة فحسب، بل يصممون، يبتكرون ويجربون وحتى يتنافسون. هنا كذلك الذكاء الاصطناعي يلتقي بالفنون، والأمن السيبراني يجاور الإعلام الرقمي. الروبوتات تقف جنباً إلى جنب مع الحرف التراثية، في رسالة تقول إن المستقبل لا يلغي الهوية، بل يبني عليها. ولأن الصيف يحتاج إلى راحة، فالقاعات مكيفة بالكامل، وسائل النقل داخل المهرجان مجانية، لتبقى التجربة ممتعة من لحظة الوصول وحتى نهاية اليوم. ليست نسخة صيفية من مهرجان سنوي، بل هي فكرة جديدة بالكامل، تجعل من الإجازة موسم لاكتشاف الموهبة وصناعة المهارات وفتح أبواب المستقبل. هذا الصيف قد تبحث عن مكان يبدد حرارة الطقس ويستثمر أوقات الفراغ، لكن في مهرجان الشيخ زايد الصيفي هناك ما هو أكثر من ذلك بكثير، مكان يبرد الأجواء ويشغل أوقات الفراغ بما هو مفيد.
1: ماذا لو كانت جولتكم العائلية القادمة في التسوق هي لحظة الفوز؟ استعدوا لتحدي التسوق السريع للعائلات في دلما مول. هل تمتلك عائلتكم السرعة والذكاء للتغلب على الوقت؟ تابعوا على الانستغرام @delmamallsocial وسجلوا الآن لتكونوا العائلة الفائزة بجوائز تصل قيمتها إلى 45,000 درهما. عائلتكم في مواجهة الوقت، فهل أنتم مستعدون؟ نلقاكم في دلما مول، مول أبوظبي المفضل.
2: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2X الهوم تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة، ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2X الهوم أو عبر 2XLHOME.com على كافة التشكيلات.
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
4: هالصيف
0: بخطوة بسيطة منك، غير روتينك واستمتع بوقتك. أحلى صباح.

من جديد متواصلين وياكم مستمعينا، يسعد صباحكم وسهر الليل، يسعد صباحك بالخير فاطمة الزعابي، حياك الله عذب يا عذب يا عذب، شكرا جزيلا لكلماتك الطيبة يا عذب. زين، أنا عندي سؤال بس بنشوقكم شوية. السؤال بيكون عن الألماس. زين، بعد شوي مو بحين. لماذا؟ لأن الحين بناخذ قراءة وعقب بنروح. كوثر مجهزت لنا ميدلي، ها نمبر 1. عيال بنخبركم مستمعينا، بان هوم أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% لـ 90% على الأثاث والإكسسوارات، والعرض لفترة محدودة. تقدرون تسوقون في أي من فروعهم أو من خلال الموقع الإلكتروني panhomestores.com. روح يا كوثر.

0: ونقول من جديد يسعد صباحكم بالخير يا رب العالمين. مستمعينا بخبركم عن بنك الإمارات دبي الوطني. أوروبا أوروبا بكبرها تناديك، اكتشف إيطاليا إسبانيا مع باقات هوليدي فاكتوري الشاملة ابتداء من 3599 درهم، وتشمل مواعيد مضمونة للحصول على تأشيرة شنغن، وهي حصريا لحاملي بطاقات بنك الإمارات دبي الوطني. خليني أذكركم أنها العرض ساري لين يوم 26 يوليو فقط، تقدرون اليوم تحجزون من خلال الموقع Holiday Factory وتستمتعون بإجازاتكم. آخر مرة ضمير في ضمير ما في ضم باقي دقيقة ما في ضمير زين سألتكم مستمعينا حياكم الله، بس السؤال الألماس، الماسة هذه تأثر القلوب تكونت من مئات السنين ولا ملايين السنين؟ دا دا دا دا دا دا دا. الماسة أيوة اللي هاي الحلوة اللي في صبعة الجميل هذه، أنت بعد هي اللي مزينة مزينة مزينة ساعد يداتش هام زاركون أفاه ليش؟ يلا خبروني الألماس تكون من مئات السنين ولا من ملايين السنين؟ وين محبي الألمسات؟ ملايين السنين الماس تكونت من عذب، في عذب ما نفسي عن البطاقة الجديدة بلا اللي من بنك الإمارات دبي الوطني، لا هم اليوم محطينها. أبو سمعينا حتى القراءات وياي أعطوني إيميلاتكم عشان أطرش السكريبت. ملايين السنين من فاطمة، عذب الماسة الجميلة نادرة ملايين، وماي جوردن ملايين السنين وأصلها الكربون. وين الصعب استخراجها؟ ومن الصعب استخراجها عفوا. زين نروح الساعة 9 لازم شوية ضمير.
1: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
0: عدنا للماس، الماس وقت تبيعه ما له قيمة. علي حنا دور تبيعه، انت دور تاخذه قبل. ويمكن انه يتأثر ويعود للكربون بعد ملايين السنين من ماي جوردن. السلام عليك. انزين في الواقع الألماس ما تكون لا مئات السنين ولا حتى ملايين السنين، الجواب العلمي الأكيد انه مليارات السنين. مليارات السنين يا الله كم مليارات السنين هذه؟ قولكم الألماس الطبيعي تم في الطبيعة يتكون قبل أكثر من مليار لثلاثة مليارات، بسيطة بقول 300 درهم 3 مليارات سنة كان يتكون في أعماق الأرض. يعني حضرتك الحين هالخاتم الجميل اللي تلبسيه في صبعك أقدم من الديناصورات بوايد، حافظي عليه وتروحي البحر بعدين يطاح وتصيحين الديناصورات انقرضت، خاتمك موجود حافظي عليه. إنزين الأغرب أن الألماس اللي في خاتمك أو في خاتمك ممكن يكون بعد سافر للفضاء. هي لأن أيوة سافر للفضاء قبل ما تلبسي أنت في صبعك، يعني شوفي أكبر من الديناصورات وياي من الفضاء، لأن العلماء عثروا على ألماس داخل بعض النيازك ويوم اصطدمت هذه النيازك في الأرض ولدت ضغط شديد هائل. تخيلي حجم النيزك، وزن النيزك، سرعة النيزك، الحرارة والضغط، وهو اللي كون أنواع من الألماس. لحظة يغمت ماء. الحمد لله. زين، في شيء بعد شيء جميل ماي جوردن، أنت قلتي طرقتي لهالموضوع أن الألماس والرصاص، الرصاص اللي في قلم الرصاص، ها هي هو هذا اللي أقصده، اثنين هم مصنوعين من نفس العنصر الكربون. الفرق بينهم مو بالمادة، اثنين هم كربون، لكن في طريقة ترتيب الذرات اللي داخل المادة هذه. سبحان الله، فأحيانا تغيير صغير في الترتيب يصنع فرق يساوي مليارات الدولارات. يا المعلومة، الذرات إذا ما كانت مترتبة بنفس، يعني إذا اختلفت ترتيب الذرات اللي في الكربون، يا أما يطلع ألماس أو يطلع رصاص. تعتقدين حظي أنا بيطلع شو؟ أنا في الحالة أنا ضمنت الرصاص. أوكي. الله يرزقنا الماس وياقوت ونادر وثمين واللياقة. الله يرزقكم يا ربي كل اللي تتمنونه يا رب العالمين. يلا يكثر. كافي كلام على الألماس. مش هي راتب، خلص الراتب.

على فكرة المؤجل ما يتأجل أكثر. دام النية حاضرة، ابدأ اليوم لأنك تقدر. أحلى صباح.

مستمعين، عندي خبر حلو لكم في منا وفينا اليوم. في عالم أصبحت فيه الممرات البحرية شريان للتجارة العالمية، الإمارات لا تنتظر التحديات عشان تروح وتدور لها حلول، ولكنها تسبقها بخطوة. معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية كشف أن الدولة تعمل على خطة متكاملة للوصول إلى صفر اعتماد على مضيق هرمز في تصدير النفط بحلول نهاية العام الجاري، وتشمل الخطة استكمال مسارات بديلة والتوسع في موانئ الساحل الشرقي مثل الفجيرة وخورفكان ودبا، إلى جانب ربطها بشبكة قطار الاتحاد ودراسة إنشاء مسار ثالث يستوعب أي توسعات مستقبلية. والرسالة هني ما تتعلق بالنفط فقط، ولكن بفلسفة إماراتية تقوم على الاستعداد قبل الحاجة وبناء البدائل قبل وقوع الأزمات لضمان استدامة حركة التجارة وتدفق السلع إلى الأسواق مهما كانت المتغيرات. ففي الإمارات مستمعينا التخطيط مو بردة فعل، ولكن أسلوب عمل يسبق المستقبل بخطوة.

0: ماذا لو كانت جولتكم العائلية القادمة في التسوق هي لحظة الفوز؟ استعدوا لتحدي التسوق السريع للعائلات في دلما مول. هل تمتلك عائلتكم السرعة والذكاء للتغلب على الوقت؟ تابعوا على الانستغرام @delmamallsocial وسجلوا الآن لتكونوا العائلة الفائزة بجوائز تصل قيمتها إلى 45,000 درهما. عائلتكم في مواجهة الوقت، فهل أنتم مستعدون؟ نلقاكم في دلما مول، مول أبو ظبي المفضل.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة، زوروا هومز آر أس اليوم.
2: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 حتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
3: أم صيفين؟ وعلى الهوى وياكم في أحلى صباح مكملين.

احنا عن نفسنا مكملين، لكن الكمبيوتر هو اللي شوفي ما تريق. من جديد مستمعينا متواصلين وياكم، ويسعد صباحكم بكل خير يا رب العالمين. ولعيالنا حبايبنا اللي توهم قايمين نقول لهم يا صباحكم الصباحي الورد والتفاحي، صباحكم صباحين لا مغبر ولا شين، صباحا يطرد الفقر صباحا يوفي الدين، يا صباح الكحل في العين، يا صباح الناس مرة صباحك مرتين، شاطرين اللي يقومون في الإجازة من وقت، ملتزمين يعني يرقد من وقت ويقوم من وقت. انت شي تخلي عقلك ينمو عشان شي تكون انت أذكى وايد من غيرك، لأنك يوم كنت نايم عقلك كان يكبر ويتغذى، يعرف يفكر أكثر وأكبر. لكن اللي ما يرقد عدل متى بينمو؟ جسمه يقول له يلا روح ارقد عشان تنمو وتكبر وتطول، وهو قاعد مجاب له البلاي ستيشن ويلعب تحر. زين، صباح الخير البيرك، صباح الخير كينج، صباح الخير فاطمة. يلا عندي شيء بس بخبركم اياه، شيء بعد شوي. لا الشيء هذا اخترنا خلاص. اليوم كان عندنا مسابقة مستمعينا مقدمة من وورنر برادرز بوظبي، وكان السؤال يقول في أي مدينة ترفيهية من مدن ياس راح تنطلق لعبة كريبتونايت كولايدر. وايد جميل اسمها. زين، الاختيارات كانت عالم وورنر برادرز، هذا الاختيار الأول، أو الاختيار الثاني ياس ووتر وولد، والجائزة 4 تذاكر لدخول وورنر برادرز في أبوظبي. ونقول لكي درو لسارة سلطان المنصوري، مبروك يا سارة، ربحتي معانا 4 تذاكر لدخول وورنر برادرز أبوظبي. إن شاء الله راح يتواصلون معاك القسم المعني عشان تستلمين البطاقات. الإجابة الصحيحة هي كانت عالم وورنر برادرز أبوظبي. هيا شوف حل مع الكمبيوتر. قبل شيء اخترب يقول سكريه وافتحيه، او دقيه شويه شي بيس. يا مطيبين.

0: ماذا لو كانت جولتكم العائلية القادمة في التسوق هي لحظة الفوز؟ استعدوا لتحدي التسوق السريع للعائلات في دلما مول. هل تمتلك عائلتكم السرعة والذكاء للتغلب على الوقت؟ تابعوا على الانستغرام @delmamallsocial وسجلوا الآن لتكونوا العائلة الفائزة بجوائز تصل قيمتها إلى 45,000 درهما. عائلتكم في مواجهة الوقت، فهل أنتم مستعدون؟ نلقاكم في دلما مول، مول أبو ظبي المفضل.
1: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
2: عيش يومك ببساطة، تراها سر كل الحكاية. صيفك مع أحلى صباح
3: هو البداية.

حياكم الله من جديد مستمعينا، متواصلين وياكم لين الساعة 10 صباحا. بخبركم شيء، كيف كانت بيوتنا القديمة ما تحسون فيها بالحر؟ يعني فيها براد، حتى لو برا حر من تدخل البيت البيت فيه نسمة برودة. وبيحين بتقولون وي هذه من أي من متى لحقت على بيوت الطين ولا سالفة السعفة؟ اصبروا انتوا، استهدوا بالله. قبل عادة البيوت القديمة قبل المكيفات وقبل الكهرباء كان الناس يعيشون الصيف في بلادنا وفي الإمارات والخليج والأماكن الصحراوية، البلاد اللي فيها أماكن صحراوية، ورغم هالشيء بيوتهم كانت أبرد وايد من بيتك اليوم لو أنت مسكر المكيف وطلعت ورجعت. بتحس في بيتك في حر أكثر من البيوت القديمة اللي أصلا ما فيها كهرباء ولا مكيف لكنها كانت أبرد. السر ما كان في جهاز المكيف، السر كان في التصميم. الممرات البيوت القديمة كانت الممرات فيها ضيقة، تدرون ليش؟ عشان يتم أغلب اليوم الممرات مظللة، يتم في الظل مو مكشوفة في الشمس، عشان تي كانت في الممرات في البيوت يمكن أضيق شوية. حتى الشوارع، الشوارع كانت يعني مو بمسار واحد سيدة، لا، كانت الشوارع متعرجة، وكان هذا التعرج في الشوارع لهدف وهو تخفيف سرعة الرياح المحملة بالغبار والرمال تنكسر، فبالتالي ما تي في وجهك غبار من الرياح، عشان شي كانت الشوارع الممرات ضيقة والشوارع متعرجة. أما إذا رحنا للبيوت فكانت البيوت جدرانها سميكة وايد عشان تمتص حرارة النهار وتأخر وصولها لداخل البيت، ومن شي تم الغرف درجة حرارتها وايد ألطف لساعات طويلة. وني طبعا للشيء الرئيسي في كل البيوت، الحوي أو الفناء الداخلي أو الحوش، شو تسمونه، كان هو اللي يعني الغرف حوله هو اللي في النص، وكان غالبا في النص فيه يزرعون الله يرحمهم يعني أهلنا، كان يزرعون النخيل أو يحطون لك نافورة ماي. مجرد الفناء الداخلي كان مظلل ويفرشونه بالحصير على فكرة، فتم الغرف داخل البيت وايد باردة، ألطف مش وايد باردة لكن درجة حرارتها مقبولة، لأن الهواء قاعد يتحرك داخل البيت ويبرد بشكل طبيعي، حتى لو الهواء جاي حار من يدخل ممرات ضيقة مظللة أوكي يبدأ الهواء يبرد. من أجمل الابتكارات أيضا لابد أننا نقول البراجيل، وهو برج يلتقط يعني البراجيل قبل تقدرون تقولون عنها المكيف بالضبط، وظيفته وظيفة المكيف، لأنه كان يلتقط يأخذ الهواء من فوق البيت الهواء ويوجه هذا الهواء داخل البيت كأنه سبحان الله مكيف طبيعي، بس ها مو سكروا المكيف وسكروا المكيف، هذا ما يتسكر. كان زي الحين في عندنا براجيل يريحونا شوية من سكر المكيف. زين، فوين وصلنا؟ عند البراجيل اللي كانت البرج هذا يلتقط الهواء من أعلى ويوجهه إلى داخل البيت، وكل ما ينزل الهواء تحت يبرد والهواء الحار يروح فوق. وطبعا كانت كأنها مكيف طبيعي ويشتغل ليل ونهار وبدون كهرباء. زين، نروح للدرايش، النوافذ، شو تسمونها، نوافذ، المشربيات، الروشان، لها أكثر من اسم بحسب المكان اللي أنت فيه. ما كانت مجرد زينة، تم تصميمها بحيث أنها تسمح بدخول الهواء وتخفف أشعة الشمس، فبالتالي تحافظ في الوقت نفسه على خصوصية البيت، يعني كانت أنت تفتحها لكنها ساترة شوية فيها خصوصية. واليوم مع ارتفاع درجات الحرارة أصبح المهندسون يرجعون ويدرسون هذه الأفكار القديمة ويطبقونها من جديد
لأنها تعتمد على اليوم شو يسمون هالشيء، التبريد السلبي. التبريد السلبي يعني أن تبريد المباني من خلال تصميم ذكي بدال من استهلاك الطاقة. عرفنا؟ ففهمتي يا شمس؟ ما اريد اضيعكم واشتتكم. فالحين صارت لو تلاحظون يعرضون المصممين المهندسين المعماريين تصاميم كثيرة رجعت للتصاميم القديمة للاستفادة منها. ويمكن نقول ان اجدادنا ما كانوا يحاربون الحر بالمكيفات والمراوح، ولكن كانوا يهزمون الحر بالعمارة اللي تكسر أي حر. العمارة يعني بالهندسة، كانوا يهزمونها بالهندسة والعمارة. يلا فضلي يا كوثر.

في ظرف أبيض اليوم بخبركم شيء. انتبهوا انتبهوا انتبهوا، أحياناً ما تتغير المبادئ ولا القيم. تدرون شو اللي يتغير؟ تتغير الكلمات اللي نوصف بها القيمة هذه أو المبدأ، وهذا أخطر شيء ممكن يعني يستوي للمبادئ اللي عند الإنسان. مو بأنك تهزم، ولكن أنك تغير اسمها. فالكلمات مو مجرد حروف ننطقها، ولكن عدسات ننظر بها إلى العالم. يعني بقولكم إذا تغيرت العدسة بدأ الشيء نفسه بصورة مختلفة، رغم أنه نفسه ما تغير. يعني كان الناس يسمون الوفاء وفاء، واليوم ممكن يكونوا يسمونه البعض تعلق، مو بوفاء، يقول هذا تعلق، وتعلق مرضي مثلا. كانوا يسمون الصبر قوة، واليوم يمكن يسميه بعضهم ضعف. كانوا أيضا يسمون بر الوالدين شرف، واليوم يحاولون أنهم يختصرونها في عبارة احمي طاقتك. احمي طاقتك من منو؟ كانوا يسمون صلة الرحم صلة الرحم، باب من أبواب البركة، واليوم يمكن توصف أو البعض يوصفها بأنها استنزاف. المبدأ ما تغير، اللي تغير هو الاسم. ومن أخطر شيء اللي ممكن يستوي للإنسان أو اللي يسويه الإنسان في نفسه أنه يبدل أسماء الأشياء عشان يطمئن أن قراره هو قرار صائب، وأنه يعرف أن هذا الصح، لكن هو في أعماقه يعرف أن هذا غلط. اللغة ما تصف أفكارنا وبس، ولكن تصنعها. وإذا كررت كلمة بما يكفي من المرات بدأت تبدو طبيعية الكلمة هذه، كلهم يقولونها. توكسيك، أحط خصوصيتي، وقت لنفسي، تعرفون هاي الكلمات اللي ما تنحط في سياقها الصحيح. طبعا إذا كررت الكلمة وايد أو بما يكفي بدأت تبدو أنها طبيعية، حتى لو كانت تحمل معنى ما كان مقبول أمس أبدا، الفكرة ما كانت مقبولة لكنها تكررت إلى أن تعودنا عليها. عشان تي بعض الحكماء يحذرون من الكذب وحده. تذكرون أول الصبح تكلمنا عن أنواع الكذب، فبعض العلماء يحذرون من الكذب، ولكن الحكماء يحذرون من شو؟ الحكماء ما يحذرون بس من الكذب، ولكن يحذرون من تزيين الكذب بكلمات جميلة. فليس كل ابتعاد اسمه سلام، وليس كل قطيعة اسمها حدود، وليس كل جفاء اسمه شفاء، وليس كل عفو ضعف، ولا كل تمسك بالرحم استسلام. يمكن نختلف في تفاصيل العلاقات، ويمكن توجد بيننا فروق أو مواقف تستدعي الحزم، أو أحياناً تستدعي المسافة. لكن يبقى دائماً السؤال اللي لازم نفكر فيه ونسأل أنفسنا قبل ما نستعير أي مصطلح جديد، هل غيرت الفعل ولا غيرت اسمه بس؟ لأن الحقيقة أكيد راح تبقى حتى لو بدلنا عنوانها، ولأن المبادئ ما تسقط في يوم واحد، لكن تبدأ حين نتوقف عن تسميتها بأسمائها. انتبهوا على نفسكم، واحرصوا على قيمكم ومبادئكم، ولا تنجرون وراء الكلمات اللي نسمعها
اليوم من السوشيال ميديا أو مدربين يسمونهم الطاقة، أي طاقة، الصح صح والغلط غلط، وأبوي وأمي أتحملهم، وإذا كبروا وزادت عصبيتهم وزاد غضبهم أتحملهم. فكرة ابتعد علشان راحتك النفسية، هذا مو بديننا اللي قلتي. انتبهوا أن تنخدعون بهذه الكلمات، دائما خلوا الكلمات الصحيحة في بالكم وفي قلبكم، وسموا الأشياء بمسمياتها. إذن مستمعينا، وصلنا وياكم لختام مشوارنا الصباحي. بدينا وياكم من الساعة كم؟ 7 والحين قريب 9. بتحطينا شيء؟ يلا نسمع شيء جميل.

0: مستمعينا وصلنا وياكم لختام مشوارنا الصباحي. شكرا يا كوثر على هذه الكلمات والألحان الجميلة اللي متعتينا فيها اليوم. مستمعينا شكرا لكم على إضافاتكم القيمة وتفاعلكم الراقي، وسمحونا على القصور. نشوفكم إن شاء الله باكر في لقاء يتجدد من استديوهاتنا في إمارات أف أم. وأحلى صباح مشوارنا الصباحي. كنت وياكم أنا شمس السعدي، ومن الإخراج والتنفيذ كوثر أحمد، وهذا أحلى صباح.
1: هذا البرنامج برعاية
2: بنك الإمارات دبي الوطني، بان هوم، الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

0: إمارات اف ام صيفنا بكم يحلى.
1: جديد إمارات اف ام قلبي رهينك.

0: قدام.
1: جديد إمارات FM، قلبي رهين، كلمات علي الخميساني، ألحان وغناء عيضا من هان. إمارات FM.

حين نسمع اسم مهرجان الشيخ زايد، ما الذي يتبادر إلى الذهن أولاً؟ على الأغلب الشتاء واعتدال حالة الطقس، لكن في هذه السنة المعادلة تغيرت. ها هو مهرجان الشيخ زايد في نسخته الصيفية للمرة الأولى، ولكن ليقدم للصيف معنى مختلف. تخيل في مهرجان الشيخ زايد طفل يبرمج روبوت، وآخر يصمم لعبة إلكترونية، أو فتاة ترسم مستقبلها بالذكاء الاصطناعي. في الجهة الأخرى لدينا منافسات رياضية وفنون وحرف وزراعة وثقافة وتجارب لا تقرأ في كتاب، وإنما تعاش على أرض الواقع.

0: الحرف التراثية في رسالة تقول إن المستقبل لا يلغي الهوية بل يبني عليها، ولأن الصيف يحتاج إلى راحة فالقاعات مكيفة بالكامل، وسائل النقل داخل المهرجان مجانية لتبقى التجربة ممتعة من لحظة الوصول وحتى نهاية اليوم. ليست نسخة صيفية من مهرجان سنوي، بل هي فكرة جديدة بالكامل تجعل من الإجازة موسم لاكتشاف الموهبة وصناعة المهارات وفتح أبواب المستقبل. هذا الصيف قد تبحث عن مكان يبدد حرارة الطقس ويستثمر أوقات الفراغ، لكن في مهرجان الشيخ زايد الصيفي هناك ما هو أكثر من ذلك بكثير، مكان يبرد الأجواء ويشغل أوقات الفراغ بما هو مفيد.
1: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
2: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
1: بتلقى اللي ما تفارق وجهه ابتسامة وجملة صباح الخير،
2: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
1: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
2: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
1: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
2: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: الله أحب أسمعها. إمارات FM.
1: حلو صوتك.
2: جديد إمارات FM. أخي أخي. كلمات سلطان المجلي. غناء فايز السعيد. إمارات FM. تسمع وكأنك ترى.

جديد إمارات FM. أخي أخي، كلمات سلطان المجلي، غناء فايز السعيد. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: اخي اخي غنى بايز السعيد.
1: نصيحة ديكور من هومز ار اس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

موجاتنا في كل مكان. راس الخيمة 88.5 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: حالة الطقس في إمارات الدولة.
2: أبو ظبي 42 و31، دبي 41 و31، الشارجة 42 و30، عجمان 42 و30، أم القيوين 43 و30، رأس الخيمة 43 و31، الفجيرة 34 و32.
3: سافر مباشرة من أبوظبي إلى وجهات مذهلة، اكتشف طرابزون، الماتي، باكو، تبليسي وغيرها الكثير. احجز الآن على airarabia.com.

جديد إمارات FM أحيان كلمات يعقوب النقبي ألحان وغناء بشير دينار إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

جديد إمارات FM. أحيان كلمات يعقوب النقبي، ألحان وغناء بشير دينار.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: منصور منصور بسرعة وينك؟
3: ها ها خير، شو مستوي؟
2: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
3: انا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
2: شو يعني وين الجواز؟
3: ما ادري، كان عندي وبس ما اعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
2: لا والله، شو يعني كان عندك؟
3: خلاص هذا لقيته
2: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
3: ليش وين بنصير؟
2: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
4: من الاثنين لين الخميس
2: إمارات FM،
4: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
2: ضاع.
4: والجواز؟
2: ضاع.
4: والشنطة؟
2: ضاع.
4: عيل يلا قبل لا نضيع نحن، وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

قصة بدايتنا استثنائية واختياركم كان سبب نجاحنا والمسيرة مستمرة فيكم وبكم إمارات FM

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: ماذا لو كانت جولتكم العائلية القادمة في التسوق هي لحظة الفوز؟ استعدوا لتحدي التسوق السريع للعائلات في دلما مول. هل تمتلك عائلتكم السرعة والذكاء للتغلب على الوقت؟ تابعوا على الانستغرام @delmamallsocial وسجلوا الآن لتكونوا العائلة الفائزة بجوائز تصل قيمتها إلى 45,000 درهما. عائلتكم في مواجهة الوقت، فهل أنتم مستعدون؟ نلقاكم في دلما مول، مول أبوظبي المفضل.
1: أحبها وأحب أسمعها. إمارات FM.

0: يا طربك جو أغاني الاستديو ولا الحفلات، دندنة على العود ولا جو الجلسات،
1: ما قدرت أصبر وجيتك.
0: لا تحاتي على إمارات FM، ابتسمع كل هالمكسات.

هناك، حيث تبدأ الحكاية قبل أن تقطف الثمرة. لا يقاس الموسم بعدد النخيل، بل بفرحة المزارع وهو يرى أولى بشائر الرطب. في ليوا يتحول هذا المشهد كل صيف إلى موعد ينتظره الجميع، موعد اسمه مهرجان ليوا للرطب. من 14 وحتى 23 من يوليو تعود مدينة ليوا في منطقة الضفرة لتفتح أبوابها للدورة 22 من المهرجان بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، في احتفاء موسمي يجمع الإنسان بالأرض والمزارع بالنخيل، والتراث يلتقي هنا بالمستقبل. يضم المهرجان هذا العام 23 مسابقة تتنافس على 295 جائزة تتجاوز قيمتها 8 ملايين درهم، في رسالة تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من دعم المنتج الوطني والمزارع الإماراتي. لكن ليوا ليست مجرد منافسة على أجود الرطب فحسب، هي قصة وطن يرى في النخلة رمزا للعطاء وفي الزراعة شريكا في تحقيق الأمن الغذائي. ومن هنا تأتي رسالة المهرجان واضحة، منصة وطنية تدعم المزارعين وترتقي بجودة المنتج المحلي وتعزز استدامة القطاع الزراعي الوطني وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي. بين أروقة المهرجان لا يكتفي الزائر بالمشاهدة، وإنما يعيش التجربة بكل تفاصيلها. أسواق للمنتجات الزراعية وأركان للأسر المنتجة وعروض للحرف التقليدية، فعاليات ثقافية وتراثية وورش تفاعلية ومساحات عائلية تجعل من الزيارة رحلة تجمع المعرفة بالترفيه وتمنح الأجيال الجديدة فرصة لاكتشاف العلاقة العميقة التي تربط الإمارات بالنخلة منذ مئات السنين. في كل دورة يثبت مهرجان ليوا للرطب أن الحفاظ على التراث لا يعني الوقوف عند الماضي، بل تحويله إلى قوة تدفع عجلة التنمية الزراعية وترفع جودة الإنتاج المحلي وتمنح المزارعين مساحة للتنافس والابتكار. ليوا، هذا المهرجان ليس موعدا للرطب فحسب، بل موعد مع هوية متجذرة في تاريخ هذا الوطن، وقصة بأن الأرض إذا أحسن غرسها أهدت المستقبل ثمرا لا ينقطع.

أجيال وراء أجيال نستمتع بهالجمال على إمارات FM.

انت في السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك إمارات الفهم.

0: ماذا لو كانت جولتكم العائلية القادمة في التسوق هي لحظة الفوز؟ استعدوا لتحدي التسوق السريع للعائلات في دلما مول. هل تمتلك عائلتكم السرعة والذكاء للتغلب على الوقت؟ تابعوا على الانستغرام @delmamallsocial وسجلوا الآن لتكونوا العائلة الفائزة بجوائز تصل قيمتها إلى 45,000 درهما. عائلتكم في مواجهة الوقت، فهل أنتم مستعدون؟ نلقاكم في دلما مول، مول أبوظبي المفضل.
1: من ليوى حيث يثمر

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 42-31، دبي 41-31، الشارجة 42-30، عجمان 42-30، أم القيوين 43-30، رأس الخيمة 43-31، الفجيرة 34-32.
2: سافر مباشرة من أبوظبي إلى وجهات مذهلة، اكتشف طرابزون، الماتي، باكو، تبليسي وغيرها الكثير. احجز الآن على airarabia.com.

0: انت في السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.
1: الساعة الآن 12:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: تو اكس ال هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

0: حران عطشان ولا يهمك، انبرد صيفك بأحلى المنوعات على أثير إمارات FM.
1: جديد إمارات FM، أخي أخي، كلمات سلطان المجلي، غناء فايز السعيد. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

جديد إمارات FM. أخي أخي، كلمات سلطان المجلي، غناء فايز السعيد. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: أخي أخي غناء فايز السعيد.
1: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
2: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
1: بتلقى اللي ما تفارق وجهه ابتسامة وجملة صباح الخير،
2: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
1: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
2: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
1: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
2: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: ماذا لو كانت جولتكم العائلية القادمة في التسوق هي لحظة الفوز؟ استعدوا لتحدي التسوق السريع للعائلات في دلما مول. هل تمتلك عائلتكم السرعة والذكاء للتغلب على الوقت؟ تابعوا على الإنستغرام @delmamallsocial وسجلوا الآن لتكونوا العائلة الفائزة بجوائز تصل قيمتها إلى 45,000 درهما. عائلتكم في مواجهة الوقت، فهل أنتم مستعدون؟ نلقاكم في دلما مول، مول أبوظبي المفضل.
1: جديد إمارات FM، قلبي رهينك.

جديد إمارات FM قلبي رهين كلمات علي الخميساني ألحان وغناء أيضا من هذا إمارات FM.

كان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

0: تذكر عمرك كم كان لما سمعتنا أول مرة ومن أي مكان؟ 30 عام وإمارات أف أم، محبتكم تزدهي وتكبر.
1: ماذا لو كانت جولتكم العائلية القادمة في التسوق هي لحظة الفوز؟ استعدوا لتحدي التسوق السريع للعائلات في دلما مول. هل تمتلك عائلتكم السرعة والذكاء للتغلب على الوقت؟ تابعوا على الإنستغرام @delmamallsocial وسجلوا الآن لتكونوا العائلة الفائزة بجوائز تصل قيمتها إلى 45,000 درهما. عائلتكم في مواجهة الوقت، فهل أنتم مستعدون؟ نلقاكم في دلما مول، مول أبوظبي المفضل.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار وحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله البرنامج الوطني لتطوير نظام الإحصائي في الدولة في خطوة استراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة. ارتفع صافي ربح بنك أبوظبي الأول خلال النصف الأول من العام الجاري 1% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليصل إلى 10,730,000,000 درهم، فيما بقي العائد على حقوق الملكية الملموسة أعلى من المستهدفات الإرشادية متوسطة المدى للمجموعة مسجلا 18.15%. ارتفعت أسعار النفط اليوم بأكثر من 1.5% لتسجل أعلى مستوياتها في أكثر من 6 أسابيع، وبحلول الساعة 12:11 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش صعدت العقود الآجلة لخام برنت $1.93 إلى $96 للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 8 يونيو. الخبر الأخير، استقر سعر صرف الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم وسط تأثير ارتفاع أسعار النفط على توقعات التضخم، واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية عند 101 نقطة. وفي اليابان سجل الين 163 ين مقابل الدولار ليظل قريبا من أدنى مستوياته في نحو 40 عاما. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
3: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
4: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقي بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
5: هذا البرنامج برعاية
1: لولو. تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
6: منصور منصور بسرعة، وينك؟
7: ها ها، خير، شو مستوي؟
6: البوردنج بعد دقيقتين، وانت لحينك في السوق الحرة؟
7: انا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
6: شو يعني وين الجواز؟
7: أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
6: لا والله، شو يعني كان عندك؟
7: خلاص هذا لقيته،
6: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
7: ليش، وين بنسير؟
6: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام.
8: من الاثنين لين الخميس
6: إمارات اف ام،
8: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
6: ضاع.
8: والجواز؟
6: ضاع.
8: والشنطة؟
6: ضاع.
8: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.
1: الفريج.
9: يا مرحبا وسهلا، مساكم الله بالخير. جاهزين لسفرتنا اليوم ولا لا؟
10: أنا عن نفسي حزمت الأمتعة.
9: أي أمتعة؟
10: ها؟
9: موديتك يوم مراد، صح الدولة بعيدة وايد، بس يعني ذهب نفسك حق المغامرات اليوم.
10: ترى الأمتعة مو بهي مالت شو اسمه شهر وشهرين. لا احتياجاتي الساعتية.
9: الساعتية.
10: إيه.
9: مثلاً.
10: مرحب.
9: مثلاً.
10: يعني شوز.
9: شوز أوكي. إيه. وأنت زعلان إن أنا.
10: تطلبين جوز.
9: أوكي. إيه. إنزين.
10: وأدوات اللي هو شو اسمه النظافة العامة.
9: نعم.
10: فوطة.
9: أوكي.
10: بعد يعني أنا عارف إنه يمكن تعقيني بحر شيء ما أدري.
9: ما في بحر.
10: ها.
9: لا المكان اللي نحن سايرين له. البحر مع السلامة.
10: والله.
9: هي ما شيء بحر مو.
10: غابة.
9: أو بعد شوي ما في غابات بس فيها الكثير من الحيوانات البرية.
10: أوف.
9: راح تتصارع مع الحيوانات البرية.
10: أنا؟
9: اليوم يا أنت يا ضفاف الأنهار.
10: لا رحنا فيها عيل. معناته ربعنا مال أناكوندا وشلتها.
9: ويه.
10: ها.
9: غير الأناكوندا.
10: شو بعد؟
9: شيء ما تتخيله مو بموديتنك بعيد وايد بس بعيد وايد.
10: شوفي أم خالد اليوم
9: هي.
10: قالت لي منصور
9: هي.
10: دير بالك.
9: قالت دير بالك
10: هي.
9: هي. تفضل.
10: لأن أنت ثروة قومية مستحيل الواحد يتخلى عنها ويعقها في هالمكان هذا.
9: ليش الأخ أهرامات؟
10: منو؟
9: أنت شو اللي ثروة قومية؟
10: أنا
9: هي. هي. كنز؟ توت عنخ آمون؟
10: لا لا لا لا معلم
9: من معانا. صح انت معلم.
10: فقالت لي

0: اسمعني خليك معاي هي. قطع بصل قطع هي. طماط انزين
1: لا حول ولا قوة
0: وخلي بدور
1: هي.
0: مع الناس اللي موجودة مع الياسية أهم شيء
1: أيوة.
0: تروح الغابات مالك والأنهار وتستكشف وتصور وتجيب لنا شو رأيك
1: لأن الكتالوج ينباع هني غالي
0: إيه صح
1: استعد
0: على
1: سنقلع
0: نقلع والله قلعنا
1: ونحتاج يلا. شوية
0: لا حول ولا قوة إلا بالله
1: شوي بس بدك تجهز excuse me
0: شو تبين
1: الكنديشن بارد
0: ها
1: الايسي
0: ايسي
1: كافيار تبى كافيار
0: لا تشيكن اور بيف
1: سفن
0: بعد
1: ايوه كريم كراميل
0: والله اذتهم اذتهم كابتن نزلها هني
1: نزلها في الغابه
0: والله العظيم فرها من هني
1: اذا اخر مره بس ابى ديوتي فري ديوتي فري بشتري
0: احنا في الطيارة
1: في عندهم هاي العربانة اللي بيعون نبذة على الديوتي فري صدقي
0: اقول لك اذيتينا ترى
1: لا لا لا شوف منصور انا علشان حفاظا على بشرتك
0: بشرتي انا
1: فيايبة سان بلوك كيلوين انزين ويايبة بعض الكريمات اللي ما تأثر فيك الشمس لأن المكان اللي نحن بنروح له محتاج قبعة ومحتاج وايد أشياء أولها في شيء موضوع خطير
0: شو خير
1: حماية
0: حماية من منو
1: حماية من الأدغال
0: أدغال
1: هي.
0: لا إله إلا الله
1: أيوة فأنا أقول لك أنت ما محتاج بوديغاردية ولا شيء
0: عندي ما شاء الله كم ها كلهم موجودين فردن
1: فردن ما بيقصرون فأنت الحين شو تسوي أنت ذهب نفسك أوكي
0: خير ربي سلمك أنا أقول لك سمعيني
1: قول
0: اللي أول شرط آخر نور
1: نور
0: وأنتي المفروض أنك أنت تحافظين على أخوك وصحته وديري بالك عليه
1: حق شو دير بالك
0: أنا وصية الوالدين
1: أوكي
0: إنزين وبعدين مكان خطر ممنوع مكان فيه
1: المكان كله خطر
0: ليش مدتني
1: علشان احنا نحب الاخطار
0: اخطار
1: ايوه
0: حلو
1: بنوديكم لتنزانيا
0: ايه.
1: مقناص بوديك
0: ها لعبتي
1: ايه.
0: هاتي البندقيه
1: وين تبدا المغامره الحقيقيه
0: يا سلام
1: اول شيء تنزانيا وين اللي نحن سايرين لها هي موجوده في شرق افريقيا على ساحل المحيط الهندي تمام
0: كانت مثل لعبتي
1: عاصمتها دودوما
0: دودوما
1: لكن اشهر مدنها اللي هي دار السلام
0: ايوه
1: سكانها ما شاء الله وايد 65 مليون نسمة
0: ما شاء الله
1: فيها أكثر من 120 قبيلة ولكن كل قبيلة عندهم عادات ولهجة وتقاليد وكل شيء مختلف على القبيلة الثانية فيعرفون هاي قبيلة فلان وهاي قبيلة فلان أنت عاد دور لك قبيلة
0: تقول لك تبغى سيارة كشف
1: هي بنعطيكم سيارة كشف إنزين واللغة الرسمية هي السواحيلي ويتكلمون انجليزي بعد
0: هو عارف سواحيلي
1: تعرف
0: ايه
1: شو
0: نتاكانيني هبا انا مجوا
1: شو ها صدق ولا قاعد تقص علي
0: والله صدق هذا
1: اوكي
0: الحين بيطلعوا لك السواحليين كلهم هني
1: فالحين ارجوكم اخاف يطلعون السواحليين يتريونك برا عند الباب
0: ها ام خالد لعبتها
1: خيازرين زين اذا خيروك انك انت تسافر مكان واحد في افريقيا هل ممكن تختارون تنزانيا ولا تحسون أنه مو بكل حد يقدر يروح هذه الأماكن أبرايكم لأن احنا حين عندنا دار السلام تبعد من 5 إلى 6 ساعات بس من الإمارات وأحلى وقت هذا الوقت اللي نحن فيه حق السفاري
0: يا سلام
1: وديسمبر لين فبراير يعني من شهر 12 شي لين 1 حالاته أنك أنت تروح تقعد على السواحل بيتش
0: أنا لعبتي تتوت تقولي ما في
1: شوف كاتب نيكو بندا ويوي ما ادري شو
0: ايه هاكونا ماتاتا
1: لا والله
0: اي والله مالهم
1: ذهبوا نفسكم وقولوا لي لو خيروكم تروحون مكان واحد في افريقيا وين ممكن تروحون وشو اختياراتكم للاماكن هذه اي دوله اي منطقه وليش اخترت هذا المكان شاركونا عطنا اماكن التواصل كلها
0: عطنا ما عندنا الاتصال نحن شوية ها الله
1: احنا بزي حين في طريق يشرد عليكم
0: اللي يبغى يشارك يشاركنا عبر التيك توك على آت إمارات اف ام راديو، ونحن طال عمرك بنقول ومنتعرف على الثقافة اللي انت رحت لها وشفتها في تنزانيا.
1: خروح تنزانيا.

0: شو مخطط للصيف؟ شو ما كانت مغامرتك، استانس بسفرتك وخلك متواصل ويا جماعتك في البلاد كأنك بينهم. مع خدمة تجول كأنك في دارك، تقدر تستخدم دقائق وبيانات باقتك المحلية وانت مسافر بأسعار تبتدي ب100 درهم. طبعا إذا كانت باقتك من باقات فريدوم. كل التفاصيل عن باقات التجوال بتحصلها في تطبيق إيان يو اي أو الموقع الإلكتروني. مع إيان دائما في أكثر.
1: ماذا لو كانت جولتكم العائلية القادمة في التسوق هي لحظة الفوز؟ استعدوا لتحدي التسوق السريع للعائلات في دلما مول. هل تمتلك عائلتكم السرعة والذكاء للتغلب على الوقت؟ تابعوا على الانستغرام @delmamallsocial وسجلوا الآن لتكونوا العائلة الفائزة بجوائز تصل قيمتها إلى 45,000 درهما. عائلتكم في مواجهة الوقت، فهل أنتم مستعدون؟ نلقاكم في دلما.

0: سلام، الله يستر الله يستر.
1: تخيل نفسك تركب سيارة مكشوفة
0: ميتة لعبتك،
1: وفجأة مثلا بدون سابق انذار
0: ايه؟
1: تسمع صوت
0: استوت.
1: ايه استوت. ياك ياك ياك.
0: ها ها ها ها الناس اهدي،
1: انا ما يخصني.
0: قالت لهم
1: انك انت
0: يا بدور،
1: هو دايما تشيل. المفروض انك انت تلعب ويا النمور والاسود عادي.
0: ميث الله يهداك، انا وياك
1: دايما النمور والاسود اصدقاء في هالمكان. مستانسة ترى، صحيح.
0: ادري ادري ادري ادري ادري ادري انك مستانسة.
1: في تنزانيا موجودة حديقة اسمها سيرنجيتي الوطنية، وهي تعتبر من اشهر محميات الحياة البرية في العالم.
0: زوخري عن هذا الحين الاسد، وتعالي ودينا مكان ثاني نشوفه.
1: حلو حلو الاسد حلو. ما تحب سيمبا؟
0: ايش دخل سيمبا في هذا؟
1: ليون كينج.
0: ليون كينج في التلفزيون.
1: زي حلو حلو انك انت تشوف شي نمور،
0: انتفاك مفترس،
1: زرافات، اي شيء من هالاشياء الحلوة. وفي تنزانيا كل سنة يصير حدث مذهل يسمونه الهجرة الكبرى.
0: الهجرة الكبرى وبيروحون.
1: انا بقول لك اكثر من 1.5 مليون حيوان النو اسمه شي، ومئات الآلاف من الحمير الوحشية والغزلان تعبر الأنهار اللي تكون مليانة تماسيح وتترياها الأسود بالضفة الثانية.
0: يعني ما في مفر من الخطر.
1: شايف في ناشنال جيوغرافيك يوم الغزلان يدشون في النهر يعبرون ويتلقونهم التماسيح شوي، ولا الأسد ياينهم، يعني مساكين على ما يطلعون من هالمكان ويروحون لهجرة ثانية إلا تطلع عينهم.
0: يا بنت الناس، نحن نشوف هاي في حدائق الحيوانات اللي موجودة هني.
1: لا هناك لايف
0: وسيارة كشف بعدها. سيارة ميثة الله يهداك يا ميثة،
1: هي حاطة فيها بترول، يعني المفروض ان ميثة الحين هي السواقة مالتنا.
0: ترى رايحة قبل تقول
1: تمام.
0: عايبنها الوضع.
1: طبعا كثير من المصورين في الهجرة الكبرى هذه يتريون ساعات ويمكن ايام يقعدون في المكان مخصوص علشان بس يصورون هذه اللقطات اللي تنباع بمئات الالاف.
0: اوف.
1: هي يعني انت الحين صورت لك فيديو شي وحطيته سناب، احتمال تبيعه بمئات الالاف، تشتري لك سيارة اخر موديل مثلا أو جيب مكشوف.
0: زي ببيعه عند منو؟
1: يبونه القنوات والدنيا ما عليك. سيلفي كلنا مع النمر. يلا.
0: لا بروحك.
1: هذا.
0: يا بنت الناس.
1: هي تبغي سيلفي، اضطريت أجيبه.
0: فاطمة إيش تبين؟ لحظة تتنادين قط ونمر هذا.
1: كمان. وبعدين.
0: حبيب يا أبو قبلان.
1: وبعدين في شغلة واحدة لازم تعرفونها.
0: اللي هي.
1: إنه هذه فرصتك علشان تنشهر في تنزانيا.
0: انشهر عندهم؟
1: لا تنشهر منهم، انك انت تصور لقطات وتنشرها ويكتبون اخراج منصور الغساني.
0: لا حول ولا قوة.
1: يعني مثلا اسد معطيك قفاه
0: الياسية، تعالي تعالي والله والله انا ببدل.
1: طيعني طيعني
0: وايد طيعتك، ما في فايدة.
1: اسمع مني انا حين اللي اباه منك شيء واحد.
0: شوهو؟
1: تحط وردة هني عند الاذن
0: يا.
1: وبيك تروح
0: وردة؟
1: تتمخطر بين الاسود والنمور.
0: انا
1: وهي وتاخذ لك لفة كذي وتمر على الغزالة والزرافة وانا بصورك
0: بدور.
1: نعم
0: انا منصور مش فلونة.
1: ما يخالف، انت سوي نفسك فلونة.
0: لا لا لا ما تركب،
1: انا اليوم لازم اطلع من وراك فلوس
0: وتفريني عندهم.
1: لا لا صدقني، انا بمصلحتك يعني.
0: يا بنت الناس اي مصلحة، الله يهداك.
1: يا ابن الحلال طيعني.
0: لا لا لا ما بطيعك، انت حطي شباصتك هاي وروحي. لا حول ولا قوة الا بالله.
1: صور عدالة.
0: ما بصور يا بنت الناس، ردينا ردينا البندق.
1: سيد قشطة.
0: ايه
1: سيد قشطة اللي تبغي.
0: ما بعدها
1: سيد قشطة ما تعرفه؟
0: أعرفه.
1: إنزين أوكي، إحنا كنا نسميه مصغر سيد قشطة، اللي هو
0: فرس النهر.
1: هيبوبوتاموس.
0: منو؟
1: اسمه جي.

0: اللي هو فرس النهر. هي هي حياكم الله وحيا الله أهل المدينة المنورة، يا مرحبا الساع يا أمين.
1: الله.
0: مرحبا. إنزين الحين اليابان منك تاخذ لي بوز.
1: شاخذ لي توز؟
0: لا مو مو بهوز. بوز يعني أصورك يعني غافل النمر.
1: أنا غافلة؟
0: ارقص مع الأسد. إنزين ضبط الأمور أنت وأنا بتشكشكك من جميع النواحي.
1: لا
0: النواحي.
1: يا بنت لا تشكشكيني ولا تشكشكك.
0: طيعني طيعني. ترى إذا طعت أختك ما تضيع.
1: يعني الحين بذمتك تركنا الدنيا كلها ورايحين صور مع نمور وأسود.
0: أنت في تنزانيا شو تبى تصور مع برج؟
1: لا شيارة.
0: الشيارة ما عندهم غافة صغيرة وخلصنا.
1: عندهم. ليش ما يحطونهم زين في قفص وي؟
0: عندهم حشائش السافانا.
1: أنا هذه حشائش السافانا عيبتني.
0: هاي اللي ينخش وراها تيمون. تذكر تيمون هاي الحيوان اللي ينخش تيمون.
1: بومبا.
0: أيوة تيمون ربيعة يندسون ورا هاي الحشائش للعلم يعني. إنزين. الحين اللي يبغى يصور مع النمر تكت 30 درهم.
1: أكم ما شاء الله صافين لك بالدور.
0: هي أنا ببيع أنا على طول بسوي بزنس في تنزانيا. لو كنت في سيارة سفاري.
1: لا تبين.
0: أي حيوان تتمنى تشوفه أول شيء؟ هل تحبون النمور، الأسود، الفيلة، الفهود، الزرافات، الغزلان؟ شو تفضلون؟ شو تفضل؟
1: أنا؟
0: أي
1: أرانب.
0: ليش أرانب؟
1: يعني قادرة أتفاهم.
0: وين لقالك أرنب في تنزانيا؟
1: في غزال.
0: الغزال الشمالي؟
1: إيه.
0: أوكي. النمر والأسد شوف فاطمة ما تخاف. القرد محمود في قردة في تنزانيا؟ هي هي أظني في في.
1: فيه.
0: أنا سويت دراساتي. اللي يبغي صورة بعد مع صوب البحر ولا شيء
1: يبي لنا حيوانات أليفة.
0: وين أليفة أنت في تنزانيا؟ ما في أليفة، في حبارة تبا؟
1: إيه.
0: مثلا
1: راضي
0: مثلا الزرافة أليفة
1: صح ميثا
0: صح؟
1: أنت صح
0: والياسية شو منصور يبغى يشوف العصافير
1: ميثا
0: العصافير ما يباله وايد يتعلق من بلكونة البيت يشوف قطة. عصافير نش كثر عصا قطة
1: أيوه.
0: مريم الملة مريم الملة وين رايحة على بالك تحت البناية؟
1: شوفي وديني أنا اللي هي مال السافانا هذه
0: هي الحشائش.
1: الحشائش
0: ترى عادي يكون نمر مندس بين حشائش السافانا لنفس اللون دير بالك
1: رحنا فيها
0: هي. فأنت ومدت إيدك في تنزانيا أنت في أفريقيا الحين وعلى فكرة في ناس مختصين تكون أنت تحت حمايتهم وهم يضبطوا لك الأمور ويبوا لك السيايير
1: وفي معانا ناس
0: وفي
1: يعني
0: هي وفي شركات سياحية
1: ما سلمتيني بيد ميثا وش اسمه
0: لا, لا لا لا لا أكيد أخوي كلش ما رضى عليك
1: كفو عليك والله هذا العشم فيك
0: عموما خلونا نشوف شو الحيوانات المفضلة عندكم اللي ممكن أن أنتوا تجربون منها وتدقونها أو تجيسونها أو تصورون وياها إذا رحتوا تنزانيا عندكم الجرأة ولا لا بعد الفاصل
1: تريونه

هذا الصيف المفاجآت في كل مكان بدبي، عروض أكثر، تجارب أكثر، وأسباب أكثر للاحتفال مع إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. تمتع بخصم يصل إلى 70% على الأجهزة والإكسسوارات. اكتشف مفاجآت صيف دبي من 2 يوليو إلى 30 أغسطس. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة eand.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. إيآند دائما في أكثر.

0: يلا نعيش هالأجواء. في تنزانيا في عندهم للعلم في أفريقيا جبل كليمنجارو.
1: كليمنجارو؟
0: أيوة، ما تتذكره؟
1: ما يتم قبل.
0: العجيب أصلاً إنه هو أعلى جبل في أفريقيا، ارتفاعه يوصل لين 5895 متر.
1: ما شاء الله.
0: العجيب إنك تبدأ الرحلة وسط غابة استوائية، وهالغابة مليئة بالقردة. أنا من الناس اللي وايد عندي فوبيا من القردة، فهالمكان مو بسرت له.
1: ليش؟
0: سير روحك وأنا بلحقك.
1: أفا وأنت الدليل؟
0: لا لا لا، أنت الدليل، أنت هذا ما في.
1: ممكن تحصلين هنا قصص، سوالف، شيء.
0: أنا العهدة على الراوي.
1: بس صدقين؟
0: ها،
1: ترى تنزانيا والله حلوة.
0: حلوة والكل يروح لها.
1: وعندها فنون.
0: كليمنجارو أيام المدرسة بالضبط. هي نحن كلنا درسنا.
1: وين درستي؟
0: أيام المدرسة كليمنجارو كليمنجارو كانوا يقولون لنا إياه. يعني على فكرة للعلم يقولون أهل تنزانيا إن كليمنجارو مش بس جبل، ولكن هو كائن عظيم ما يسمح لأي حد يوصل لقمته إلا المستعد له.
1: متأكدة؟
0: أبيك توصل.
1: وين أوصل؟
0: علشان
1: شو؟
0: أثبت لهم إن أخوي قوي.
1: أنا أوصل هناك عشان تثبتي لهم؟
0: هي
1: ليش يا بنت الناس؟ خليني أنا مرتاح هني وأموري طيبة، وبالعكس ما دام إني مستمتع معاكم في هذه الرحلة فخليني هني.
0: ليش؟ أباك تروح عشان شو يسمونه؟
1: شو؟
0: ترفع الراية خفاقة فوق الجبل.
1: يا بنت الناس،
0: ها
1: قولي 5000 وشي
0: ما يخالف. زين توصل 2000
1: بعد ما وصل. أنا 200 ما بوصل. 100
0: متر. زين لا تكثر. تخيلون أن توقفون في نص الليل،
1: لا إله إلا الله،
0: والبرد يلسع ويهك.
1: في برد؟
0: أوه، بعد فوق جبل 5000، كيف يعني اشتبي؟
1: صح.
0: أوكي، مستحيل أن الشمس اللي بتلسعك. الهواء يصير أخف من كل خطوة، ما تسمعون إلا صوت أنفاسكم.
1: أكيد الواحد بيطلع بهالعلو هذا كله ما في لياقة.
0: شو ما في لياقة؟ أنت ملك اللياقة.
1: لا لا، أنت فاهمة الموضوع غلط.
0: وصوت الأقدام عايريح فوق في الجبل.
1: أي والله.
0: جبل كليمنجارو. أوكي؟
1: حلو.
0: وصوت الأقدام.
1: أيوة.
0: والأنفاس وانت تمشي فوق الصخور البركانية
1: بعد.
0: أوه، احتمال تخاف هناك.
1: احتمال
0: مو بأكيد، يعني على حسب الجو. أوكي، من حولك ظلام دامس.
1: ما شاء الله،
0: ركز على الس.
1: أي يعني وايد مركز عليها.
0: أوكي. وفوقك ملايين النجوم وانت نجمة في سماء الفن.
1: معاهم
0: أوكي. وكأن السماء أقرب لك من الأرض.
1: بدور رديني.
0: أحس أنا أنت مش خايف، أنت مضايق مني
1: وايد.
0: كجو اسمع زين.
1: يالس اسمع.
0: لكن
1: ايه؟
0: معلومة أن في يوم من الأيام
1: ايه؟
0: وفي سالف العصر والأوان
1: استوت.
0: كان في شاب وسيم.
1: وصلت.
0: أيوة، ترى من أقول لكم شاب وسيم تأكدوا الموضوع تمام. أوكي. الشاب الوسيم يا من أقصى العالم.
1: حسنا،
0: مو بسباحة، طيران يعني. أوكي.
1: يا هلا يا نورة.
0: وكان يقول حق الكل ترى أنا قوي. أنا راح أوصل للقمة بكل سهولة.
1: هذا الشاب الوسيم.
0: الشاب الوسيم.
1: ما ظنيت.
0: ترى وسامته ما تأثر على قوته.
1: ها.
0: لا، قوته تأثر على وسامته.
1: حلو.
0: أوكي. اللي صار
1: شو؟
0: الناس قاموا يطنزون عليه. ليكون يا عقلة الأصبع، شو صعدك فوق؟ طح هذا. عرفت يا ربعة شي، هذول اللي ضايقون اللي غارون منه، عرفت؟ لأنه هو وسيم.
1: حلو.
0: تمام.
1: وايدين منهم.
0: هي هو من يشوفونك حالق اليوم عدل وسيم يضايقون منك.
1: أعرف.
0: لكن لما بدأ الصعود الحقيقي،
1: أيوة،
0: تغير كل شيء في الشاب الوسيم.
1: شو صار فيه؟
0: مع كل متر يرتفعه،
1: أيوة،
0: يحس إن الجبل يسحبه من كأني رجع ريوس
1: مغناطيس،
0: يعني انت دايس ريس بس ترجع ريوس، فهمت الحركة؟ حلو. أوكي. الهواء يقل، الراس قام يعوره، بنادولتين ما أثرت فيه، حاول ياخذ بروفين ما في فايد، ترى ما أخذ مع صيدليتي، عرفت الحركة؟
1: أنا هذا اللي أسأله يعني.
0: لزقات فيكس ما في بعد قاعد يتسلق تعبان الريال، إنزين؟ المهم وكل خطوة تحتاج جهد مضاعف.
1: أوف.
0: لما قال له الدليل اللي معاه وهو من شعب من شعوب الشاقة، هاي في تنزانيا عندهم مثل قبيلة شعوب الشاقة، عرفت؟
1: أعرف.
0: هذول الشعوب
1: موجودين فوق بعد؟
0: لا يوديك يوديك انك تمادل الطريج.
1: كيف مادل؟ ترى طالع فوق بس ما يبغى له طريج.
0: شي ردك بعدين اذا تعلقت هناك؟ شي يرم سكتك؟
1: انزل.
0: طائر لقلق خطف عليك؟
1: لا لقلق شي بيودينا
0: ما ادري. قال له
1: نسر قولي،
0: قال له من شعب الشاقة،
1: ايوه
0: لا تحدى اليبال.
1: اها
0: دير بالك، احترم احترمه، ها خليك محترم واحترم الجبل. والله قال له احترمه. اوكي كلمة لان فعلا القصة شي كانت. اوكي المهم انا سمعتها اوديو فترجمت لك اياها من سواحيلي. اوكي
1: ما عرفتك.
0: المهم اسمعني الحين تعبانة انا على الها
1: وايد اسمعك والله.
0: المهم شو اللي صار؟
1: ها
0: كان يقول له كلمنجارو ما يهزم الناس،
1: عيل
0: هاي مقولة ها
1: مثل عندهم،
0: ولكن يكشفهم على حقيقتهم.
1: يا سلام،
0: يعني انت وحطت ايدك طالع انت حقيقتك، ابكشفك أيوة. اوديك كلمنجارو.
1: كلمنجارو.
0: المهم كان الشاب الوسيم يقول كلش ولا وسامتي،
1: ها
0: سأنطلق الى الاعلى. لا ما قال انطلق بس قال يلا خلينا نكمل بشو نسوي، انا تشي توهقت. اوكي
1: وسيم وطالع،
0: هي ترى عادي مرات الوسيم ذكي بعد، مو بشرط يعني الوسامه للوسامه عنوان. المهم بعد ساعات يلس على صخره.
1: اوف
0: كان يقول حق شعب الشاقة هذا اللي الريال جاي الدليل، قال لا استطيع.
1: قال والله عليك لا لا استطيع،
0: لا استطيع اي كانوت، قال
1: بس بالهذا
0: بالسواحلي. ايه كان يبتسم الدليل. شو قال له؟
1: ما اعرف.
0: قال له اليوم ربحت اكثر من ما لو وصلت القمه. طبعا يبي يقص عليه لان حرمته طابخه الغداء، يبي يرجع الكشك مالهم يتغدى الريال الدليل تعبان متضايق وهذا مأذي سايح الا يبي يصعد الجبل، فقال احسن لك انت صح شي ارجع. تمام
1: ام خالد موجود هناك بتوفي بالغرض.
0: لا لا بعد حرمته تزعل ياكل من حد غريب.
1: أوكي.
0: هي هي يعني من الاخر يبى يرجع. كان يقول له كيف الزين يعني انا قوة الحين؟ كان يقول له لان اول مره انت تعترف بحدودك، والجبل ما يمنح قوته الا للناس اللي عندهم صبر ويعرفون قيمة الجبل.
1: يا سلام،
0: هي
1: حكم والله حكم.
0: هي وطبعا في الصباح
1: ايوه
0: عقب ما اخذوا بريكفاست،
1: انا طول الليل يعني قاعد اركب الجبل.
0: اي هو في الصباح الحين، صار صباح الحين
1: حلو.
0: بيض مقلاي بعيون، اومليت، كرواسون، في الكشك مال

0: شعب الشاه قال ترى عمره هنا لا تحت خلاص نزلوا وقال لا استطيع
1: لا استطيع
0: خلاص نزلوا وصار الليل تلحفوا وناموا وقاموا الصبح سووا لهم بريكفاست كونتيننتال انزين هي واشرقت الشمس
1: مندازي
0: ونهض من جديد هذا الشاب الوسيم
1: ايوه
0: شو صار على بالك هدى
1: لا
0: رد ركب الجبل مره ثانيه الدليل
1: ما عنده شغله هذا
0: ما عنده يا انا يا الجبل انت وقال احترمه واحترم ما في فايده المهم الوحيد في العالم على اصراره هذا الريال وصل لاعلى قمه وهي 5895 متر ولما وقف فوق السحاب ما صاح ولكن ضحك وقال لقد انتصرت على الجبل
1: هو قال متأكدة
0: اي يعني انت اذا صعد فوق شو بتقول
1: انتصرت على الجبل
0: هي شي يعني
1: والله ما انتصرت
0: هذه الفكرة للعلم يعني هذه الفكرة لحظة خل اوقف الريح
1: يا ريت والله
0: لنا ضجنا من الجبل طارت. هذه الفكرة تتكرر في ثقافة السكان المحليين اللي ينظرون إلى جبل كلمنجارو باحترام وايد كبير وعندهم أساطير وقصص في هالجبل ودايما عندهم القوة الروحية والآلهة وعندهم آلهة اسمها روا وتتكلم عن قصص أشخاص تعاقبوا علشان هم انغروا على هالجبل ويقدسون هالجبل ويقدسون مكانته عند الشعب الشاقة في تنزانيا
1: يا سلام الصراحة
0: هي.
1: يعني اللي ما راح هالجبل هذا يمكن ما زار تنزانيا
0: إنزين أمانة يعني ما فكرت في يوم الأيام أنك أنت فعلاً تجرب أشياء يمكن ما حد جربها أنا ولا مرة في حياتي سمعت حد عربي تسلق كلمنجارو والله أحس أنه منصور you need to do this يعني
1: لا لا لا, لا.
0: والله طيعني
1: والله العظيم ما أطيعك في هالمواضيع
0: اثنين براتة جبن
1: ما ينفع واطلع جبل
0: شايكارك وصعد جبل
1: لا لا
0: توصل صدقني الإرادة فوق كل
1: لا
0: شيء
1: لا لا لا لا خليني مرتاح أموري طيبة هني معاكم متونس ويا زينها من لمة وبالعكس نستكشف أماكن نشوفها بعيوننا من بعيد
0: لحظة شوي عندي هذا
1: منو
0: ما أدري شو اسمه تعليق عسل سؤال متى يبنى هالسيرة
1: شو قايلة
0: قالت طيب وسالفة ومسعف والليف متى يبنى هاي في القايلة حبيبتي تحصلينهم مو في تنزانية الوضع يختلف الغالية نحن الحين بين النمور والأسود والزرافات والهيبوبوتاموس
1: وعندنا سيارة الكشف
0: وسيارة الكشف وحاطي لنا مسجل ويابين شرطة من تسجيلات الفريج
1: يا سلام
0: حاولي تركزين حبيبتي لأن تعبت لا تخلينا خليك تتسلقين الجبل
1: بعد
0: هي
1: حتى هي ما سلمت
0: يتحداك الجبل ديري بالك ها
1: اي والله
0: الشاب الوسيم هلك طالع نازل طالع نازل
1: الشاب الوسيم
0: هي بعدين ليش أقول تسوالف نسوالف نحن نعرفها احنا نبغى سوالف منك اللي ما ندري عنها يعني أنا توني أستوعب أن كلمنجارو ترى في تنزانيا ترى عرفت من الإعداد ما كنت أدري كنت عرفنا بأفريقيا بس ما كنت عرفنا في تنزانيا والله ما كنت أدري يعني هاي كانت معلومة جديدة تضاف إلى معلوماتي الأخاذة اللي أخذتها منك أخوي العزيز
1: شكرا لك يا أستاذة بدور طبعا منك نتعلم ونحن متشوقين للرحلة الجاية
0: لو أتيحت لك فرصة أنك تصعد كلمنجارو شو تتوقع أصعب شيء عندك تعب الجسد أو تعب العقل
1: والله الجسد
0: الجسد ها وانتو شو تحسون معلومات الجنة شفتي بدل تروح المدرسة ندرسكم يعني ما هالشي مو بلعبتي بس اوكي شو تحسون خبرونا انتو تحسون صعدة الجبل اللي كلمنجارو اصعب شيء الجسد ولا معركة العقل والاستسلام
1: والله الجسد
0: كيف هذا هو يقول العقل
1: ما ادري
0: ترى مرات في ناس تهاذي وايد فنفسيتها تتعب اكثر من جسمها وتفكر عموما خلونا ناخذ هذا الفاصل ومن بعدها نرجع أكيد لشاب وسيم ثاني مسوي سوالف في تنزانيا
1: يلا

0: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
1: فالصيف من شوارع المدن العالمية إلى القرى الساحرة، نكتشف ويا بعض أجمل وجهات السفر في برنامج الفريج.

هالصيف جهزوا عماركم لرحلة مختلفة. نسافر من دولة لدولة ونكتشف أجمل الأماكن والحكايات في برنامج

0: الساعة الآن 2 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية التهنئة إلى فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة في خطوة استراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة. استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وفدا من شركة قطارات الاتحاد، وناقش سموه مع وفد الشركة مستجدات شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، ووجه سموه بتقديم موعد تشغيل محطتي مدينة زايد وليوة للركاب إلى 30 نوفمبر المقبل بتزامن مع انطلاق موسم الفعاليات والمهرجانات في منطقة الظفرة. الخبر الأخير، أطلقت عملية الفارس الشهم 3 بالتعاون مع منظمات دولية ومؤسسات تابعة للأمم المتحدة مشروعا بيئيا وصحيا لمكافحة القوارض والحشرات في قطاع غزة، وذلك للحد من المخاطر الوبائية وتوفير بيئة صحية للسكان في ظل الظروف الإنسانية الراهنة. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

0: ماذا لو كانت جولتكم العائلية القادمة في التسوق هي لحظة الفوز؟ استعدوا لتحدي التسوق السريع للعائلات في دلما مول. هل تمتلك عائلتكم السرعة والذكاء للتغلب على الوقت؟ تابعوا على الانستغرام @delmamallsocial وسجلوا الآن لتكونوا العائلة الفائزة بجوائز تصل قيمتها إلى 45,000 درهما. عائلتكم في مواجهة الوقت، فهل أنتم مستعدون؟ نلقاكم في دلما مول، مول أبوظبي المفضل.
1: تقديم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.

0: الحين وقت الشاطر.
1: والله عيبني اللي قاعد تدري
0: أنا أجرى الفرقة دافع خلو رجل ليش منطقيا أنت تأجر فرقة تونسك طول فترة الرحلة، والحين أنا موديتك على الشاطئ الفيروزي.
1: منو؟
0: شاطئ بس فيروزي.
1: ترى قلت لك هي بالامبريلا، قلتي لي لا
0: ما يحتاج، عندهم هناك من قش
1: قش.
0: سمعوا، إذا على بالكم كلمة زنجبار إن بلاد أنت تصير لها روحكم شو، لا لا لا لا لا لا لا نو نو نو نو نو نو نو.
1: ترى رايح معاي هذه الكلوم ماكم موجودين،
0: هي ديروا بالكم. أيوة عاشت الفرقة.
1: لحظة، مو بعاشت الفرقة
0: دافع فلوس، خلني أستانس.
1: شط طقاقة ليش هلنا وياي.
0: سمعوا، زنجبار هي جزيرة تفوح منها ريحة القرنفل.
1: قرنفل
0: متروسة متروسة لين عينك.
1: خلينا نسوي شاي بالقرنفل.
0: تصدق أحس حلو؟
1: اي والله.
0: اي اوكي، بس والله خاف يحطونك بدال قرنفل، ما يرضون على قرنفلهم.
1: ليش؟
0: والله يا سمو شيخة ما أدري، أنت إيش رأيك؟ أتكلم سواحيلي.
1: رايحة تنزانيا.
0: هي بعد شو؟
1: هي بدت إني ما أدري وين.
0: ممكن يظن البعض أن زنجبار مجرد جزيرة بشواطئ لونها أزرق،
1: ولكن
0: الحقيقة أنها كانت يوم من أغنى بقاع العالم.
1: يا سلام،
0: كاش ماني.
1: أوف.
0: زنجبار مش دولة مستقلة،
1: عين
0: هي أرخبل تتبع تنزانيا، يعني يوم تروح تنزانيا تقوم تواجع على
1: منو؟
0: زنجبار.
1: حلو.
0: هي و 25 لين 50 كيلومتر، ممكن هذا هو البعد اللي يعني هي موجودة عليه، وفي المحيط الهندي من الساحل الشرقي حق أفريقيا.
1: يا سلام، يعني يوم قلت لك أشيل معاي
0: هي
1: مستلزمات البحر قلتي لي ما بوديك بحر،
0: ويبيعون خيط وبلت وكل شيء، كل اللي تبغي، ميدار ييم،
1: ما بصير حدق.
0: بتحدق شو؟ السمك عندهم يلبط يلبط،
1: محيط
0: يلبط المحيط. زين، المهم في جزيرتين، واحدة باسمك واحدة باسمي.
1: حلو. استوت
0: جزيرتين رئيستين هم
1: شو؟ عيال أدليني يوم إنه ما في داعي للمستلزمات، شو بأخذ؟
0: شو يعني ما فهمت شيخة، يعني ليش ما في مستلزمات؟ رايحة شو يعني؟ رايحة ما فهمت.
1: هي لازم أخذ مستلزمات،
0: لازم معي. محتاجة شيء، تبين شيء، تبين تحدقين ما تحدقين.
1: بس هي قصت علي، قالت لي ما بوديك البحر، راح يودتني البحر.
0: هي ولازم نمر على كل شيء، بحار أنهار هضاب سهول جبال. أوكي
1: أوكي.
0: واحدة من الجزر اسمها أنجوجا.
1: منو؟
0: أنجوجا اللي يسمونها كل حد زنجبار.
1: أوكي.
0: يسمونها أصلاً سواحلي.

0: لين انجوجا
1: انجوجا.
0: وفي بيمبا مو بومبا بيمبا.
1: اوكي مع من دون تيمون.
0: اي إضافة إلى في عشرات من الجزر الصغيرة حولها. أيوة. هذه هي بيمبا، فهم جزيرتين أساسيات في زنجبار.
1: يا سلام.
0: تمام. ليش يسمونها جزيرة السبايسز التوابل؟ اللي يحب البهارات يروح زنجبار.
2: قرنفل.
0: قبل أكثر من 200 سنة قلنا بهارات.
1: أوكي.
0: قبل أكثر من 200 سنة كانت زنجبار تنتج كميات هائلة من شو؟ من القرنفل.
1: حتوني قلت قرنفل.
0: لا لا أتكلم على البهارات. أول شيء البهارات إنها وايد فيها بهارات. أوكي. ولكن قبل 200 سنة كانت تنتج قرنفل وكانت من أشهر المنتجين في العالم. تمام؟
2: توابل صح.
0: قرنفل يعتبر توابل؟ زين. قد تدري يمكن يقصدون شو؟ مش ورد القرنفل. أنا طول الوقت من أمس أفكر إنه ورد، ولكن احتمال يكون مسمار العيش.
1: أيوة.
0: احتمال كذي.
1: وانت توج تعرفين؟ هي انا اللي ما اطبخ عرفته وانت اللي تطبخين ما تعرفين؟
0: اه ما اطبخ. لا طلع عني علي اشاعه.
1: والله العظيم
0: انا رقيقه بس اكل.
1: واضح واضح. مطبقيات المكبوس اللي رايح وراده هذه ابد ما منساها.
0: ايوه عليك نور ام خالد، ها طبختنا هني من البهارات صحيحه. زي. انا والله كنت اتحرى الكاموميل لانه هو اكد لي قال لي بنسوي شاي.
1: ايوه زين. في يحطون
0: في ورده القرنفل يسوون منها شاي بعد. لا تخلينا الحين نضارب على الزنجبار. زين. وطبعا معلومه بس ها انه لما تتمشى في المزارع اول شيء تشمه ريحه المسمار ولا القرنفل من على بعد ميل.
1: حلو.
0: وتشم ريحه الجرفه والهيل وجوزة الطيب والفلفل الاسود والفانيلا، كله كله كله تشمه في الأماكن الزراعية الموجودة.
1: علميها.
0: زين. المهم يا محفوظة السلامة.
1: من هو محفوظة السلامة؟
0: أم خالد. أحسها مضايقتني. زين.
1: إلا أن علمتك الطباخ. حصلتي شيف أحسن منك.
0: أم خالد هذا الكاركاري. الكاركاري.
1: You, والله you, العظيم أم خالد أنت كفو.
0: You touch me I touch you. أديري بالج.
1: Excuse hey, me.
0: إيه hey, أقول لك أنا أنا ساكتة ما أعطيتك زنجبار بهلها. صخي عني وخلي الطبق.
1: والله يا مروان طلعت شيف أم خالد.
0: المهم سمعوا الكلام اللي يجمد على الشارب. لا يا ويلكم يا سواد لأن ما غطستك أنت في الماء. أنت ساس
1: أنت أدري أحب تعقيني مو بلا في الماء حتى في الأنهار.
0: المهم السكان في زنجبار دائما يعني يمزحون ويقولون في زنجبار حتى الهواء نفسه متبل.
1: ها
0: هي
1: من كثر العطس
0: هي اللي فيه حساسيه عاد لا يروح. التوابل هناك مش مجرد زراعه. أيه. هي سبب ثروه الجزيره وازدهارها التجاري عبر المحيط الهندي لان اللوكيشن مالها رائع جدا، عشان كذي وايد فيها مثل هذه الاشياء.
1: صح.
0: ف شيء في بعد يسمونه ستون تاون وهي هذا؟ المدينة الحجرية الموجودة في زنجبار.
1: اها عندهم مدينة حجرية.
0: هي مدينة عمرها مئات السنين.
1: يا سلام.
0: شوارعها ضيقة لدرجة ان الزقاق
1: منو؟
0: الزقاق يعني الشارع الضيق لا يسع الا لشخصين ضعاف. اذا متالق
1: يعني انا لا
0: انت بروحك
1: امشي عكس.
0: ايه
1: حلو.
0: الابواب مش عادية. كل باب يحكي قصة صاحبه.
1: حلو.
0: كل ما كان الباب اكبر في المدينة هذه واكثر زخرفة ويحطون عليه نقوش ومسامير نحاسية دل ان هذا راعي البيت مليونير.
1: يا سلام.
0: يعني كل ما دقيت مسمار في باب بيتك كل ما يعني صرت بليونير.
1: ثري
0: ثري أثره الفاحش.
1: الفاحش بالمسامير.
0: وعلى فكرة من بابك مكانتك الاجتماعية عالية.
1: أوه.
0: مختار المنطقة تصير.
1: أنا؟
0: هي.
1: حلو.
0: فأنا لك مني هدية.
1: شو؟
0: صحنين نحاس لصقهم في هذا عشان يبين أنك أنت من ذوي الناس.
1: ما هذا الكنز يا عبلة ما هذا الكنز؟
0: هي اعتبره درع.
1: درع؟
0: هي. أوكي. المهم والأبواب بمثابة بزنس كارد بس في زنجبار. يبغون يعرفونك الخلق ما تعطيهم بزنس كارد. تراويهم باب بيتك.
1: اها
0: انت يا منصور تنعرف من باب بيتك.
1: حلو
0: تمام. يعني
1: يعني بابك عنوانك.
0: ايه بابك عنوانك، انت في جزيرتك في ستون سيتي في زنجبارك.
1: يا سلام.
0: تمام الحين شو الحين فرضا انت طالع من بيتك رايح بعيد، واحد يبى يتعرف عليك، ما تشلع باب بيتك عشان هذا. لا تصور صورة
1: حق شو اشلع باب البيت
0: عشان يعرفونك بطاقة تعريفية
1: مسامير علقتهم على الباب.
0: لا صور تشيك وان بيكتشر اوكي وان فوتو سو سند مشان بيبل كلهم خلصنا
1: خلاص
0: تمام
1: ابشري.
0: انزين مثل ما قلنا كل ما كان بابك كبير.
1: هذا بس قبل 200 سنة.
0: لا للحين
1: للحين أصور بابي
0: شو تسوي كيف يعرفونك؟ يعني أنت فرضا طلعت من زنجبار رحت عدالة الشاطئ وانت تتمشى على الشاطئ لقيت بزنس مان، البزنس مان يبى يتعرف عليك، تبى تراوي بابك، ما تشلع بابك صورة، شوف بابي ايش كثر فيه مسامير يعطيك ليفل احتمال يعطيك.
1: يوم بنرجع شو بسوي بابك
0: فكل واحد يشيك على باب بيتهم. اوه بعد تخيل اذا بابك كله مسامير بس الكتروني احتمال
1: بعد كيف
0: تحكم المنطقة. يعني يعني ديزاين تخوفهم انه شيء جديد يعني.
1: حلو.
0: وطبعا طبعا للعلم ان يعني كثير من الناس كانوا ينقلون عبر الجزيره لالاف بقاع العالم وهم كانوا زنجباريين، ولكن للاسف في قديم الزمان كانت في قصص وايد حزينه انهم راحوا كعمال يشتغلون في كل دول العالم وكانوا مجبرين على هذا الشيء بسبب الفقر. هي بالضبط عسل صح. وأحلى شيء للسلحوفيين واللي يحبون السلاحف. حلو. عندهم جزيرة سلاحف إيش كبرها اسمها جزيرة بريزن
1: محمية. هاي
0: هي مش السجون اللي انشهرت فيها، ولكن انشهرت هذه الجزيرة بسبب السلاحف العملاقة اللي كل سلحفاة يصل عمرها لين 190 سنة. تخيل هي سلحفاة عمرها 190، السلحفاة معمرة.
1: اي صح.
0: ايش فيك؟ وفي اغلب الظواهر اللي تصير في زنجبار الى الان ما في حد يعرف قصتها.
1: شو هي؟
0: ايه هي المد والجزر عندهم كيف؟
1: ما اعرف.
0: في بعض الشواطئ خصوصا الساحل الشرقي في زنجبار ينسحب البحر فجأة مئات الامتار لدرجة ان على بالك ما كان في بحر هني، يختفي من الوجود.
1: هذا السونامي.
0: ايتو السونامي اطاف اقولك يختفي يختفي ما له اثر.
1: ايوه.
0: وبعدين تلقى القوارب كلها واقفة على الرمل والناس يمشون في مكان كان البحر أصلا عميق. سبحان الله. وبعد ساعات يرجع البحر وكأن شيئا لم يكن. وقتها تحط حضرتك
1: ها.
0: الحضرة تنصبها ويسمك ويا الخير. والله العظيم ما في مثلك صراحة. تصير سماك عود.
1: شوفي أنا رايح أستمتع وأشوف المناظر الخلابة.
0: حلو.
1: شليت البحر ليش؟
0: مو بالبحر، انصب حضرة. الحضرة حضرة تعرف الحضرة
1: حق منو؟
0: عشان تحدق.
1: ما أبغي رايح.
0: إنزين شو تتوقع في زنجبار يأكلون؟ أكلهم المفضل يعني؟
1: عيش.
0: شو اللي عيش؟ شو اللي عيش تحرى نفسك؟
1: ها.
0: لا هناك هما شيء على مستوى أكلهم. شو يحبون؟
1: ها قالت لك مندازي.
0: شو مندازي؟
1: أنا عارفه أنت ما تعرفينه.
0: أوكي إنزين أول شيء عرفت اللي تيبه كوثر. لا أبدا لا
1: صح
0: أبدا لا. المهم يأكلون البيتزا الزنجبارية.
1: بيتزا؟
0: يس. هي مش مثل البيتزا الإيطالية، هي عين رقيقة وايد يحطون فيها لحم أو دياي أو موز أو شوكولت وبعدين يحطونها على الصاج كأنها شو يسمونها اللي اليهال يأكلون؟
1: عارفة
0: مو بوافل ساعدونا. كريب كريب كريب كريب هي كأنها كريب. وعندهم عصير قصب السكر مشهور هناك. وأيضا عندهم عيش بجوز الهند هاي لعبتك. وفي سمك فرش مشوي مقلي.
1: في بطاط بعد.
0: أوكي. وفي أخطبوط مشوي وايد يأكلون. والبرياني الزنجباري أعتقد بيعيبكم وايد.
1: تقول

مول. هل تمتلك عائلتكم السرعة والذكاء للتغلب على الوقت؟ تابعوا على الإنستغرام @delmamallsocial وسجلوا الآن لتكونوا العائلة الفائزة بجوائز تصل قيمتها إلى 45,000 درهما. عائلتكم في مواجهة الوقت، فهل أنتم مستعدون؟ نلقاكم في دلما مول أبوظبي المفضل.

0: رحلة صيفية حول العالم.
1: Attention please.
0: من الشرق للغرب ومن دولة إلى دولة مع برنامج الفريج.

0: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز أر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة، زوروا هومز أر أس اليوم.
1: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

0: شو قاعدة تسوي؟
1: نعم ما سويت شيء
0: أبدا.
1: ليش أنت حاسس إن أنا ناوي أسوي شيء؟
0: والله حاسس.
1: أنا مو أبدا.
0: والله العظيم حاسس إنك تسوي شيء.
1: أنا؟
0: حاضرين.
1: أنا؟
0: أنت هي أنت.
1: متأكد؟
0: إيه.
1: لا لا.
0: والله صايدنك صبري شوي أنا رويت.
1: أنت استهدي بالله عادي الموضوع بسيط يعني.
0: والله مستهدي بالله أنا ما قايل شيء. مساحين بيسمعونهم كل شيء. بس على العموم.
1: ها على العموم سولف لهم أنت. أنت سولف الحين ليه ما أخذ البساط.
0: سولف للناس عني. قولي إني ما عرفتك.
1: صحيح.
0: بس وديني مكان أروق فيه شوي. أطالع الطبيعة على أصولها.
1: أيوة.
0: أشوف المناظر الخلابة في تنزانيا.
1: صحيح.
0: أعيش الأجواء الحلوة. أنا والله العظيم أني أعرف أن عندهم فنون إش كثر.
1: صح
0: والله وفنونهم جميلة يعني أكثر الفنون اللي وصلتنا الخليج وصلت من عندهم.
1: صحيح. وأغانيهم حلوة بعد. ها
0: طبعا
1: أغانيهم حلوة. شعب هابي دايما يعني يتراقصون على الأغاني الشعبية وعندهم دايما الفرحة سابقة كل شيء. يعني أنا أقدر أقول أن هذا المكان أحسن مكان أنك كنت تغير جو في حياتك.
0: وغير هذا كله ترى مثل ما قالت بدور قبل شوي البهارات والأشياء اللي هي تختص بالزراعة هذه من الكنوز اللي موجودة في تنزانيا اللي تمت من مئات السنين ليومك هذا هي مصدر دخل واقتصاد رئيسي لتنزانيا. وغير هذا كله التنوع في الثقافات.
1: صحيح.
0: والفنون والزراعة اللي موجودة عندهم هذه بحد ذاته تثبت لك أن هذه الدولة عريقة جدا جدا جدا والواحد يستمتع بحضاراتها اللي موجودة هناك.
1: الحين راح ننتقل معاكم في تنزانيا إلى أحلى موقف أنا أعتبره وأسعد موقف. موقف على أي شعب من الشعوب في العالم
0: اللي هي
1: اللي هو شو
0: ما أعرف.
2: الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله.
0: مستحيل ما أدش عرس. والله العظيم مستحيل ما أدش عرس.
1: عزميني عزميني. شو
0: من اللي عزم؟
1: عزميني
0: ما حد يعرفك غيري.
1: بلا بلا بلا عزميني عزميني.
0: ما عنده باي.
1: بلا عنده.
0: عنده.
1: العرس في تنزانيا غير.
0: هي
1: عروس حلوة.
0: اي تغطوا يا بنات ما في
1: ما في ما في عادي درعمين انت والقش اللي لابسته.
0: هلو.
1: المهر في تنزانيا مش لازم فلوس.
0: عيل
1: لا تطلب فطومة.
0: منو
1: اللي تغني فطومة؟ زفة المعرس. خلاص اوكي. في كثير من القبائل خصوصا في قبائل الماساي والسوكوما.
0: أيوة.
1: يقدمون المهر على هيئة أبقار ماعز أو غنم.
0: ها النظام القديم.
1: هي أو مبلغ مالي مع الهدايا.
0: حلو.
1: عاد اللي يصير شو اللي يصير؟ اللي يصير أنه البقر عندهم مش مجرد مهر. ولكن كل ما كان المعرس لمكان اجتماعية نفس بابك
0: مكان بابي أنا؟
1: الباب هذاك اللي انت حاط فيه
0: هاي اللي معلقة فيه المسامير.
1: اي المسامير.
0: اوكي.
1: ومكانتك الاجتماعية من الباب ايضا مكانتك الاجتماعية على قياس كثرة البقر اللي راح تقدمهم في تنزانيا كمهر.
0: يعني الحلال.
1: أي.
0: هذا النظام القديم.
1: نعم.
0: متعارف عليه حتى عندنا نحن من خلال يا بنت الناس صبري
1: لحظة موافقين يا بابك. إنزين. وبعد في شيء وممكن يوصل مهر العروسة لين عشرات من الأبقار.
0: إيه بس كم قيمة البقرة؟
1: أوه ولازم تكون حلوب
0: بعد.
1: هي ما أدري شو هاي بس المفروض شيء تكون فيها حليب أو شيء شيء.
0: ما ظنيتي. لا
1: المهم وأيضا في شيء كل ما زادت مكانة العائلة وكيف تعليم العروس. يعني العروس مخلصة ابتدائي غير متوسط ثانوية جامعية ماجستير دكتوراه. كل ما زاد مهرها على قياس تعليمها. تعلموا بنات. نظام ما أحب أتعلم أنا بقعد في البيت.
3: لا
0: يعني على حسب مؤهلها العلمي يزيد مهارها.
1: مطلوبة تقرأ الجريدة حقه باكر.
0: ليش شو أمي؟
1: ممكن لا. ممكن يكون هو مش دارس، هي دارسة تمام. حتى أن بعض العوائل تعتبر أن الريال اللي ما يقدر يوفر مهر مش مستعد نهائيا أنه يتحمل مسؤولية العرس.
0: أفا
1: هي. ثاني شيء يصير مفاوضات
0: مع
1: عائلية.
0: أوكي.
1: قبل ما يعلنون الزواج سكاتي ها؟
0: أوكي.
1: يقعدون العائلتين بلقاء رسمي، شاي كذا، قهوة، رايح كوكتيل، طبقات، أوكي؟
0: أيوة.
1: وما يكون الكلام عن الحب والغرام بس.
0: ها.
1: لا.
0: ها هي والزوج ولا؟
1: لا، العائلة كلها. العائلتين. من مختار العائلة وانتيال. أوكي. أوكي؟ يتناقشون قيمة المهر، كم تدفع، كم تروم، شو تسوي؟
0: أثناء جلسة الشاي.
1: هي. مع موعد الزفاف.
0: أوكي.
1: ومسؤولياتك أنت كزوج، بسوي أنت بتروح تحدق، أنت بتروح تصيد الأسد، أنت لازم يقولون له شو متطلباتك كزوج، لازم يسوي، ما يهد بنتنا ميتيوع قاعدة في الكوخ، لا، ولازم فيها دائم
0: كل هذا وكوخ.
1: هي طبعا كوخ، تدري اللي حين عندهم أكواخ يقعدون فيها والله. والهدايا دائما تكون متبادلة، يعني إذا اتفقوا أهل العروس بعد يعطون المعرس هدايا ويتكلمون في تفاصيل حياة الزوجين كلها، علشان باكر لا يقول أنا اتسربزت، صار لي سبرايز، ما أعرف ما أدري، وهي ما تدري ما تعرف. لا، تكلمنا ورمسنا وعرفنا البير وغطى. في بعض المناطق في تنزانيا هالسالفة تستمر أيام وأسابيع لما يتفقون على الموضوع. تمام؟
0: حلو.
1: الحين ما في شيء اسمه المعرس شاف العروسة في تنزانيا، حتى لو يببوا
0: ما يشوفها؟
1: ما يشوفها. في بعض القبائل القديمة كانت العروس تدخل عليهم بس هي مغطاة بالكامل، وما ينكشف وجهها إلا بعد انتهاء مراسم العرس.
0: انت وحظك.
1: واليوم أصبحت هذه العادة أقل انتشار صراحة في تنزانيا، لكن ما زالت موجودة في بعض المجتمعات الريفية في تنزانيا وعند بعض القبائل مثل الماساي يعني.
0: أوكي.
1: إنزين الحين صار؟
0: ما أعرف.
1: الحين بدت الزفة. هلا.
0: ما شافها.
1: ما على الحين في الزفة بيشوفها، بيشوفها على الكوشة. تمام. هلا. بشتك.
0: لا لا بخلي الأبقار على الباب.
1: كيفك؟
0: أوردي يطلع الموضوع غلط.
1: لا لا ما عليك، شايفينها أهلكم خبرينا.
0: أوكي.
1: إذا حضرت عرس في تنزانيا استعد لأنك ترقص لي ساعات طويلة طول ما أنت في العرس.
0: يا سلام.
1: أي سامريخ بيتي، كيفك؟ الممتحين
0: ما عندهم سامريخ بيتي.
1: اللي هو أنت كيفك، الواحد وعاداته وتقاليده. كل قبيلة لها رقصتها الخاصة.
0: يا سلام.
1: اي يعني مثلا في قبيلة تمام
0: شو
1: ترقص هادي نفسها الموسيقى، انت عاد ناقز على الموسيقى الهادية
0: هذه.
1: اي هاي تسوي رقصة عليها خاصة اهداء للعروسة او العريس. واحيانا كبار السن والاطفال والجيران الكل يقوم يرقص ما يتم احد. الهدف مش بس الاحتفال، ولكن ان الكل يبارك هالعرس.
0: يا سلام.
1: وإن موافقين رقصة الارنب ممكن صح محمود. ثاني شيء العروسة تحط حنة.
0: اي يعني مثلنا.
1: هي في بعض المناطق ذات التأثير العربي والاسلامي خاصة في زنجبار العروسة تحنى وعندهم ليلة حنة، وتلبس الملابس التراديشنال التقليدية والمزخرفة، ويجتمعون الحريم بالفريج عشان يرقصون ويغنون ويحطون لها حنة مثل ما يصير في دولنا.
0: يا سلام.
1: أما الملابس عاد المعرس يلبس يا إما تكسيدو، لا بدلة رسمية بس. أوكي.
0: أوكي.
1: أو الزي التقليدي حق القبيلة الخاصة فيه، قبيلتش يلبسون لازم يلبس نفسهم. والعروسة يا تلبس فستان أبيض هذا اللي تستلحين هابين فيه مع الأجانب، ولا تلبس
0: لوتس هذا بسكوت.
1: لا هذا كلوتس. أوكي.
0: ولا فتحة نزلتيها.
1: ولا قماش أفريقي ملون يسمونه كانجا أو كيتينجي. يعني أنا أنصحك تلبس كانجا كيتينجا هي، وهذه الأقمشة تكون وايد فيها ألوان وزخارف ورسومات وكذا. أنت ضيفة كيفك بتلبسين مثلا يعني لبسنا نحن لبسهم هام كانجا واتيفر كيتينجي، تشوفين أي قبيلة عجبك الديزاين تدخلين معاهم كيفك أنت على راحتك. برنيطة عقولة إخواننا المصريين
0: برنيطة استوت
1: وابتدت الفرقة. يلا منصور
0: وين
1: مع الفرقة الثانية؟
0: أنا بس ياسا أشوفك شو تسوين.
1: وعلى فكرة لازم تقول عبارات حلوة في العرس.
0: شو أقول؟
1: تبارك حق الزوجين، تقول لهم كلمة، الزواج مش بيت يبنى بالحجارة،
0: إنما
1: بيت يبنى بالصبر
0: بالحب.
1: إيه يعني قول حكمة عرفت عشان يقتبسون الحب.
0: الصبر ليش بالحب؟
1: بعد بالصبر بعد لو مصابرين في العرس وين العرس يتم؟ صبرن صبرن يا بنات.
0: اي والله.
1: ومن اغرب العادات في تنزانيا بعض القبائل القديمه كانوا النساء الكبار بالعمر يقعدون مع العروسه قبل الزواج عشان يقولون لها ديري بيتك بهالطريقه، ربي عيالك بهالطريقه، اذا زوجك مدبوزه ردي عليه كذي، واذا صار خلاف سوي كذي.
0: يعطونهم نصايح الكبار.
1: نصايح عشان يعتبرون ان نجاح الزواج يبدا اصلا قبل ليله العرس لما العروسه والمعرس يفهمون هم داخلين على شو.
0: صح،
1: مو بتعالي ولبسي فستان وكوشتك ب 500,000، لا
0: ها
1: الزم ما عليك بيتك وريلك.
0: اي والله
1: ما في، تصبرين وانت تصبر عليها.
0: صابر.
1: وتقدر تقول لهم المثل مالنا، امسك مينونك لا يكيم منه.
0: اي والله
1: مثلا. والزواج عاد في زنجبار لانهم وايد مسلمين، وبسبب التاثير العربي الاسلامي حفلات الزواج تكون مختلفه شوي عن باقي تنزانيا. اول شيء العرس يوصل لين

0: 7 أيام بليالي.
1: 7 أيام.
0: 7 أيام عيال ليلى وقيس أحسن منهم. 7 أيام. ليلة حنة، ليلة الولايم الكبيرة حق الأقارب والجيران، ليلة تلاوة قرآن وعقد القرآن في الأسر المسلمة، تمام؟ أوكي. وعطور وبخور في ليلة
1: بروحها
0: وفي ليلة زفة مع الطبول والأهازيج السواحيلية والعربية.
1: سلام.
0: تخيلوا عاد لو كان المهر في زماننا مثلا 20 بقرة بدال الفلوس، تتوقعون ترتفع نسبة الزواج ولا تنخفض؟
1: كان هني نفس الشيء.
0: تخيل للحين،
1: للحين
0: فرضا احنا حين في هاي الألفية، الى اليوم احنا المهر عندنا مثلا 20 بقرة او 50 ثور
1: يبالنا عزب،
0: او 60 ناقة. سؤال،
1: يبالنا عزب،
0: شو بتطلبون؟ انزين احب سوي تشكل لي.
1: على شو شكل لك؟ لحظة تفهم الموضوع غلط.
0: ميكس شاكليت؟
1: لا لا
0: ما كنت شكل لي يعني شوي بقرة.
1: طلعوها من العرس هذه، ما أبغي أشوفها.
0: صدقوني يعني تاخذين تيك أوي ميكس؟ يعني
1: لحظة، شو تيك أوي ميكس؟
0: مهري
1: مهر حلال هذا،
0: ما عليه حلال. أبي شوي تشيك يعني ناقة، بقرتين، 4 ثيران، 3 دياشة، معزتين، 5 تيوز، يعني ميكس. أبي أسوي حظيرة.
1: لا خوش حظيرة اللي بتسوينا،
0: وخمس زيايات
1: قلت لكم طلعوها من العرس هذه.
0: إنزين كان وصل سعر البقرة 100,000.
1: أي والله. هي
0: مثلا تخيلي عقب يصير مثلا نشتري الريال ويكون مثلا المهر بس الحليب، حليب البقر، عادي توقع كل شيء في ذاك الزمان يستوي.
1: الحمد لله ما انولدتي في هذاك الزمان.
0: اوه كان تشرط
1: منو؟
0: البقرة ديزاين.
1: انت تشرطين؟
0: والله البقر يكونون ديزاين وتطلب، وعلى فكرة يبونها
1: ما...
0: بزفة.
1: لا لا لا لا، صوتك ما ابغي اسمعه. تروحين بيت رايل ان شاء الله.
0: بلاش.
1: انا بتفاهم معه.
0: انت طفت قبيلة الهابة الماساي، يتشرطون يعزون بنتهم عاد يقول تزوجتك. هي لا بالعكس، عندهم وايد وايد ان انت لما تدفع بحلال يعني بحيوانات مثلا نوق، بقر،
1: حلال
0: ثيران،
1: حلال يسمونه
0: whatever ايا كان، معناته ان انت قدرك عالي في المجتمع التنزاني.
1: يا سلام.
0: فاعتقد ان هذه العادات والتقاليد جميلة، والمفروض كلنا نجرب نزور تنزانيا ونعيش هذه الأجواء ونشوف حتى أعراسهم اللي يسوونها. أنتوا شو رأيكم الحين إذا سألتكم إذا كان المهر في زماننا عبارة عن 20 بقرة بدل الفلوس، تتوقعون ترتفع نسبة الزواج ولا تقل؟
1: لا منصور، الحمد لله هني مرتفعة وأمورها طيبة.
0: لا أنا أقولك لو عندنا في هالزمن المهر عبارة عن 20 بقرة نفس أول، شو تتوقع يرتفع الزواج ولا يقل؟
1: اسمها بدور المرزوقي، بيرتفع. قولي ليش؟
0: ليش؟
1: لأن في هذه الفترة
0: نعم
1: أوردي أصلاً كان مرتفع، والزواج وايد أوضح وعارفين بعض، صح؟
0: صحيح.
1: فخلاص الأبو عارف الريال هذا ومنو أبوه ومنو عائلته، يقول لك خلاص زوجتك بنتي،
0: فيعني معناتها بيزيد
1: طبعا.
0: إذن خلونا ناخذ هذا الفاصل ونرجع نتواصل وياكم مع بدور المرزوقي ومنصور الغساني وراجع لكم.
1: يلا
2: ماذا لو كانت جولتكم العائلية القادمة في التسوق هي لحظة الفوز؟ استعدوا لتحدي التسوق السريع للعائلات في دلما مول. هل تمتلك عائلتكم السرعة والذكاء للتغلب على الوقت؟ تابعوا على الانستغرام @delmamallsocial وسجلوا الآن لتكونوا العائلة الفائزة بجوائز تصل قيمتها إلى 45,000 درهما. عائلتكم في مواجهة الوقت، فهل أنتم مستعدون؟ نلقاكم في دلما مول أبوظبي المفضل.

العالم أكبر مما نتخيل، وفي كل دولة حكاية تستحق أن تروى. تابعوا برنامج الفريج

0: الساعة الآن 3 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
0: من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز الدولي. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي فجر اليوم أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات طائرات مسيرة إيرانية معادية. أعلن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية أن السفينة إنسيليا التابعة لإحدى الشركات السعودية تعرضت للاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمتها، وأكد المصدر سلامة جميع أفراد الطاقم. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران ليست مستعدة لإبرام اتفاق، موضحا أنها ستدفع الثمن. أعلن الجيش الأمريكي اليوم استكمال أحدث جولة من الضربات الجوية على إيران، وذلك لليلة 12 على التوالي. دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن إلى تبني 4 أولويات عاجلة لضمان أن تتحول الموارد الطبيعية إلى محرك للسلام والتنمية بدلا من أن تبقى مصدرا للنزاعات والعنف، محذرا من أن سوء إدارة الموارد واستغلالها غير المشروع أصبحا من أبرز العوامل التي تؤجج الصراعات المسلحة حول العالم. يكافح رجال الإطفاء في وسط إسبانيا حريق غابات التهم أكثر من 32 ألف هكتار في واحد من أكبر الحرائق المسجلة في تاريخ إسبانيا. ختام الموجز، شكرا على حسن المتابعة.
1: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

0: خلص العرس.
1: هي زعلانة أنا.
0: ليش؟
1: أحس وناسة استانسنا. كليت من البوفيه.
0: وش سويتي؟
1: كليت من البوفيه. طلب جوس.
0: ما ظنتي.
1: تدري إن عندهم قبيلة يقولون عنهم إن طاحت من السماء؟
0: قبيلة وطاحت من السماء كيف؟
1: نعم، لما تقتربون من سهول شمال تنزانيا راح تشوفون ريايل يرتدون رداء لونه أحمر فاقع.
0: أحمر؟
1: فاقع. أوكي. وبيدهم عصي طوال.
0: يا ساتر.
1: وكأنهم طالعين من صفحة من كتب التاريخ. هذول لهم الماساي. تعتبر أحد أشهر قبائل أفريقيا ويعيشون في شمال تنزانيا وجنوب كينيا. الماساي عندهم أسطورة قديمة يقولونها أجدادهم لأحفادهم من مئات السنين، أن عندهم مثل آلهة اسمها إنكاي.
0: أيوة.
1: اختارت الماساي عشان يكونون هم حراس للماشية، تمام؟ وإن عقب ما صار عندهم أبقار ودنيا صاروا هم حراس للحلال في تنزانيا.
0: هاي قبيلة الماساي.
1: هي هم يعني في خيالهم وتوقعاتهم.
0: أوكي.
1: يقولون إنهم كانوا مثل هذه الآلهة مالتهم، مسويت لهم مثل حظيرة خاصة فيهم، فكان الحلال عندهم هم فقط لا غير. ولكن في يوم من الأيام صار شيء فتفرقت الأبقار في أنحاء الأرض. عشان كذي يعتقدون أفراد الماساي في تراثهم أن الأبقار في الأصل هبة من الله سبحانه، وهذا الكلام صحيح يعني أكيد. كل شيء إحنا وحصلينه هبة من الله سبحانه.
0: أكيد طبعا.
1: ويعتبر عندهم البقر أثمن ما يملكون. لا تقول لي ذهب، لا تقول لي الماسات، هم عندهم البقر هو أثمن شيء. الشاب ما يقدر يصير محارب بسهولة. يعني أنت حين بنسويك محارب،
0: أنا
1: يبالك ريهرسل.
0: ليش؟ جاهزة؟
1: لا، في الماضي أيام أول كان الصبي من أيام طفولته يتعلم كيف يكون شجاع ومنضبط. أنت شجاع بس مو منضبط.
0: يعني خدمة وطنية يودونه هناك مالهم.
1: هم هاي عند القبيلة يعتبر انضباط خاص فيهم، علشان عندهم قوة معينة يبغونها يعني يبغون يتعلمونها. ولما يكبر يمرون بطقوس انه ينتقل يصير موران. هذا الشخص اللي هو الصبي الصغير يعني المحارب الشاب، يسمونه موراي.
0: موراي،
1: نعم. وكان احيانا يتعلم كيف يحمي قبيلته، كيف يرعى الماشية، كيف يصبر على المشقة، وكيف يحترم كبار السن.
0: يعني أكيد إذا الواحد عايش في مكان تحوط بأسود ونمور
1: و... لازم يكون فارس المغوار.
0: أكيد لازم يعرف كيف يدافع عن نفسه ويجاب هالحيوانات.
1: لحظة شوي، اللي كاتب لي ساموراي فنون تتحروحنا في اليابان؟
0: لا
1: هد أعصابك. وليش يلبسون أحمر؟ مش يلبسون أحمر عشان الزينة، ولكن يؤمنون الماساي أنه يرمز حق القوة والشجاعة، ويعتقدون أن كل الحيوانات لما يشوفون لون الأحمر يشردون، يخافون من لون الأحمر. وطبعا
0: يتحرون دم.
1: ما أدري وليش الأسد خايف من الدم، ما فهمت. يعني في رقصة شهيرة حق قرية الماساي اسمها أدومو.
0: أوكي.
1: يوقف الشباب كلهم في دوارية، واحد منهم يقفز عموديا للأعلى. حلو.

0: ناقز بالنص، وكل ما نقز أكثر كل ما هو مرونته أكثر، واللي يقفز على ويظهر قوته ولياقته. هذه الرقصة مرتبطة قديما بإبراز مهارات الشاب قدام القبيلة.
1: يا سلام.
0: اي، وبيوت الماساي يسمونها إنكانج، يعني الحريم يبنونها، للعلم مو بالريايل،
1: كفو.
0: هي يبنونها من الطين، من الأغصان، ومن العشب، وأيضا في بعض الأوقات يجففون العشب ويحطون عليه طين فيمكسونه فيسوونه مثل يدار لهم.
1: يلا شوفي شغلك.
0: وهالبيوت هذه يسوونها دائرية وفيها أشواك عشان تحميهم من أي حيوان غير أليف يدخل المكان.
1: يلا
0: شو؟ نعم
1: ابنين. لا
0: لا آسفة.
1: ليش؟
0: إيدي تعورني، روماتيزم.
1: يلا ها،
0: هي توني
1: لا طباخ لا بناء لا أي شيء.
0: وأيضا في شغلة أحب أقول لكم إياها، أصلا الماساي يشوفون أن الأبقار ثروة الإنسان، لو عندهم 100 سيارة ومئات الآلاف من الأموال ما يهمهم، كل ما كثر البقر عندهم كل ما هم تستانسوا، لأن البقر مصدر للطعام والحليب والمهر في الزواج ومكانته الاجتماعية وبرستيجة.
1: فعلا الحلال.
0: لو عشتوا يوم كامل مع قبيلة الماساي، شو أكثر شيء بتجربونه؟ الرقصة الشهيرة اللي تناقزون، ولا النوم في قرية تقليدية من البيوت اللي تبنيها الحريم هناك، ولا ترعون البقر في السافانا، أم ترتدون اللبس الأحمر مالهم؟
1: عني أنا؟
0: هي أنت تلبس اللبس وتقعد
1: بالضبط
0: زعيم القبيلة.
1: حلو.
0: مثلا أنتوا شو رايكم؟ على آت إمارات اف ام راديو في تويتر.
1: في المطبخ أنتي مخالدة ترعين بقر؟
0: تبى ترعي البقر؟ خلها
1: ما بيشردن كلهم.
0: لا لا لا، هي تحب إنسانة طموحة تسعى إلى زيادة وتكاثر الماشية، صح ولا لا؟
1: والله ما أدري أم خالد، بس أعرفها أم خالد. المطبخ وايد عليك بعد، خليك هناك زين قريبة مني.
0: ما أعرف. يلا قولوا لي
1: كل شوي زايرنها،
0: شو تختارون إذا رحتوا قبيلة الماساي؟ شو أول شيء بتجربونه من اللي قلته؟ ترياكم على الموجة الصح.
1: يلا.

0: आज।
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة، زوروا هومز آر أس اليوم.
2: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
3: السفر متعة، ومع الفريج المتعة أكبر. كل يوم دولة جديدة وثقافة جديدة ومغامرة جديدة. خلكم ويانا.

0: سلام.
1: أعتقد أن الحين وقته نتكلم عن الحيوانات الموجودة في تنزانيا.
0: ها؟
1: حيوانات تنزانيا
0: واللي كنا فيهم قبل
1: بعد ما شفت شيء.
0: قولي والله
1: شو تنزانيا هاي متروسة.
0: وكنا هناك أول يوم مع
1: هذا خطافي قبل لا تروح العرس، قلت ما بقى الأسد يشرم خويهك يعني.
0: الأسود والنمور
1: هي.
0: بتردينا مرة ثانية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: شوف، تنزانيا تعتبر من أغنى دول العالم بالحياة البرية.
0: حلو.
1: وتضم ملايين الحيوانات داخل هالمحمية الكبيرة، مثل
0: شو؟
1: سيرنجيتي.
0: منو؟
1: اسم المحمية.

0: مية سرنجيتي ونغور نغورو وترنجيري. عاد انت اختار وين تبغي تروح. وممكن تشوفون الخمس الكبار
1: منهم
0: هذا الأسد والفيل. سو صوت الفيل.
1: أنا سو صوت فيل.
0: هي ما لقيت صوت فيل. والجاموس الأفريقي والنمر الأفريقي ووحيد القرن الأسود. حيدر مادي ما أدري كيف صاير أسود عندهم. هذول الخمسة الكبار.
1: الله يستر.
0: ومثل ما قلت لكم تصير الهجرة هذه اللي ذبحة دم ليل ركب مئات حمير وحشية تناقز مع الغزلان تدور وين المطر والعشب فتنقز من بحيرة إلى بحيرة أو من نهر إلى نهر. طبعا يالس حطري عاري للتمساح ماسك توث بك يعدل أسنانه ينظف يتريى الغزالة تخطف ومنو الصوب الثاني عاد يتريى إما أن يكون الأسد أو اللبوة.
1: لا اللبوة
0: يعني
1: طبعا.
0: ايه وين ما يمكن متكيس لها المرة كانت تطبخ الغداء.
1: لا لا لا لا.
0: انزين عاد اللي صاير انه اصعب شيء يكون عبرة الانهار. التماسيح العملاقة تماسيح النيل مالك محطريل مالك محطريل. ما تتخيل شو ممكن يصير شو ممكن يحصل. وأنا عشان كذي من هذا الباب والمنطلق وحفاظا هذا من هذا المنبر حفاظا على الحياة الحيوانية والثروة السمكية لا سمكية ما لها شغل الحيوانية أبيك تنجز في النهر وتعلم الغزلان يا الغزال الشمالي كيف أيوة تعبر بدون ما يضايقون من التمساح.
1: أنت متأكد أن الكلام موجه لي؟
0: إيه أنا أمرت الحين أنا رئيسة القبيلة الماساي عطوني الدرع قالوا لي تفضلي.
1: ما عطوك غير عصا.
0: نعم بلا اللي نقزت فيها أنت. هي أنت شاب من شباب القبيلة.
1: زين اسمعيني
0: أنا حين من هذا المنبر أقول لك هذا التمساح مضايقني أنت اخطف عليه.
1: هو واحد بس؟
0: أنت اخطف على
1: تماسيح
0: هي هي عشان أنا بقى الغزلان يعرفون كيف يخطفون من النهر. يلا فرصتك هاي عشان تراعي الحياة والثروة الحيوانية في تنزانيا. باكر يسولك تمثال منصور أنت اللي نقذت الغزلان.
1: يعني أنا محت
0: وبعدين لا موجود أنت
1: تمثالي بس اللي موجود.
0: لا لا
1: يعني بس توي أسطورة
0: بس أنت بترد معاي البلاد عشان وراك الباب تعدله تسوي لنا باب
1: من
0: نفسه.
1: عبرتي لهالنهر ما ظنتي.
0: لا لا مو في غنية عبر نهر ما أدري شنو فوق الصخر ما أدري شنو السالفة
1: بحر ما أدري شنو
0: إيه. ودائما أصلا الحيوانات تكون مترددة لما تعبر ضفاف الأنهار.
1: ليش؟
0: لأن التماسيح مالك محطريل. عاد تعالي انت هي تعالي انت عاد وقتك تاخذين يلد حق شنطه ولا ديزاين فرصتك هذه.
1: انت تبي من شي تبيني
0: هي يعني وانت تعبر عطنا شويه
1: هات لك تمساحين.
0: هي الكل يعرف ان اول واحد ينط هو الضحيه عشان كذي احنا منصور ان شاء الله هو اللي بينط. منصور بليز
1: انا قابلهم كلهم
0: عشان الغزلان يتعلمون منك.
1: قلتي الضحية أول واحد.
0: لا هم يقولون بس أنت غير يعني أصلاً الأول ما بيشوفك تمساح بيستغرب.
1: أكو والله كسرت خاطرهم حتى حرام عليك أنا سويت لك.
0: خلال ثواني.
1: شوفي.
0: عقب ما تنجز.
1: أيوة.
0: آلاف الحيوانات تنجز مباشرة في نص النهر ويصير زحمة زحمة. كنا القرية العالمية بس في النهر.
1: حلو.
0: أوكي. ودزني ودز كوع بكوع لين ما ينقزون الصوب الثاني اللي هم الغزلان.
1: كلهم يعرفون جمباز؟
0: هي ما يعرفون جمباز
1: كيف ينقزون؟
0: رشاقة الغزلان الغزال كله تناقز. طبعا عاد أول ما تنقز الغزالة وتوصل الضفة الثانية من النهر منو يتلقاها؟
1: الأسد.
0: الأسد قاعد فوق على الشيرة يلعب بذيله
1: فوق الشيرة الأسد.
0: اي دائما يقولك يتعلقون فوق الشير ما أعرف شو هالسر ولكن شفت فيديوهات تثبت كلامي هذا.
1: أنا حبيت الفيديوهات قبل ثبوت كلامي
0: لأن أصلا هاي الكلمة ضايقتني قلت شو يسوي فوق الشيرة كان أروح أشوف فيديوهات أبا أتأكد فعلا هو متعلق. ليش؟ عشان ينيشن على الضحية.
1: أنا تعرفين شو في خاطر

0: تفضل.
1: أروح أكسر الغوري هذا اللي تالي الليل قاعدة تشوفين في فيديوهات وتابعين العالم مورات.
0: أوه عدم شارب من الغوري إيش كثر؟
1: تشتغلين علي.
0: شو خيال خيال لا يودي ولا يجيب. طبعا
1: ما أدري والله.
0: في أغلب دول أفريقيا للعلم والله هي معلومة صدقية بنات شباب. أغلب دول أفريقيا الأسد قاعد في القاع. بالقاع مبسط بالقاع يتمردق على الرمل تمام؟
1: هي.
0: إلا في بحيرة منيارة في سيرنجيتي أسودهم اشتهرت بعادة غريبة ما يبى يستوي نفس الأسد اللي باجي أفريقيا يبى يكون ليميتد
1: إديشن.
0: أيوة قرروا جميع الأسود إن ينامون في هذه المنطقة فوق الشير ما أدري دقهم الهوى ما أعرف. العلماء أنا يمعتهم أمس مع الشاي حطيت بسكوت كستنة زين بنعرف الحين شو السالفة كستنة مقشرة هاي اللي بيعونها جاهزة والله حلوة زين. المهم كان يحطون أسباب مطروحة
1: اللي هي
0: أنا طبعا حطيت قلم الرصاص وراء أذوني وتميت أفكر مثل المهندسين. اتضح أن أصلا هم يشردون من حرارة الأرض فيتعلق في الغصون المتينة طبعا على قياس الأسد. ثاني شيء يبتعدون عن الحشرات وايد في حشرات في حشائش السافانا. وثاني شيء عشان يراقب الفريسة من منظورة هو كأسد
1: حبيت منظورة الأسد.
0: أيوة الفيل
1: طبعاً.
0: الفيال عندهم دايما يعني تتذكر سبحانك يا رب أماكن الماي اللي مرت عليها حتى لو قبل سنين يعني هو خطف على نهر على بحيرة قبل 4 سنوات الفيل يتذكر مكانها تمام؟
1: أوكي.
0: وفي مواسم الجفاف يرجعون القطيع كلهم للفيلة للينابيع البعيدة اللي حافظينها في الذاكرة سبحان الله. عشان كذي السكان المحليين يطلقون على الفيلة حكيمة السافانا.
1: يا سلام
0: ايه حكيمة
1: الزين بدور هاي المعلومة حين صحيحة؟
0: طبعا صحيح. شو تحرى طلع إشاعات؟
1: ما أدري
0: لا أنا مساءلة
1: ايه
0: على الموضوع. الماساي عطوني جرين لايت أكون متحدث رسمي باسمهم. شو تحرى وبعدين
1: زين الحين هجرت هالقطيع هذا
0: هي.
1: من هالمكان لهالمكان
0: هي.
1: الناس تقدر تشوفها؟
0: طبعا في ناس يالسة الحين كاميرات شغالة أقول لك تبيع الصورة ما أدري كم وإذا فيديو أنت شاري لك بيت على البحر.
1: أوف.
0: هي يعني فرصتك أنت متعلق فوق مع الأسد دق سوالف وصور
1: والله
0: هي ما مية ومية وخلصنا مثلا
1: يوم أسد ما يصير
0: قص عليه يعني
1: شو قص عليه توي قطو.
0: المهم شوف معلومة صحيحة تقول لكم خالد أنا ما يطلع مني إلا المعلومة الصحيحة.
1: أدري
0: الحين أنا اللي كفو ليش يكفو أنا اللي تعبانة طول الليل من قاعدة مسهرة العلماء هل كان
1: والله أنا حاس فيك
0: والله
1: بس أنا ودي
0: هي ودي أصدقك.
1: لا نطلع من هالمكان هذا.
0: لا أصبر
1: ها.
0: في وحيد القرن الأسود هذا ما تلقى له في تنزانيا.
1: أوكي.
0: طبعا للأسف للأسف للأسف إن انخفضوا بسبب الصيد الغير مشروع. ليش يبون القرن اللي لوحيد القرن ويباع بمئات الآلاف
1: التجار هذيل
0: هي التجار الغير شرعيين.
1: أوكي.
0: فعشان كذي في تنزانيا ممنوع منعا باتا انك تشبر ولا تحط ريلك صوب مكان فيه وحيد القرن لأن يحشون ريلك ما في واحد اثنين تبي تسوي
1: اصور زين
0: اي تاخذ بيرميشن
1: ايه
0: وهم يركبونك على سيارة معينة ويودونك قريب منه تاخذ صورة سيلفي وترجع من وحيد القرن.
1: هي يعني معاهم
0: ها اي معاهم اي ما في نظام انت ماخذ راحتك داش عرض مأذيهم في الغابة محتلك منطقة لا لا لا هذا كلام غير مرغوب فيه. وطبعا الزرافة هو الحيوان الوطني عندهم مثل رمز يعني. والضباع مش جبانة مثل ما احنا اصلا كنا متوقعين دايما كانوا يقولون ان الضباع جبانة ومستحيل انها تقرب من الناس ولكن هي تعتبر من الصيادين الماهرين وتقدر تسقط الفرائس بكميات وايد كبيرة
1: لدرجة
0: الضباع لدرجة أن في ناس يقولون دائما هي تاكل الجيفة وهذا الكلام غير صحيح. في تنزانيا هي تفترس لحالها وتجيب فرائسها بروحها وفي منظمة كاملة تختص بس بالضباع يحافظون عليها وعلى كل شيء.
1: حلو.
0: هي. فلو خيروكم في سفاري تنزانيا وين بتروحون وشو اللي ممكن تختارونه منصور؟
1: ليش أنا؟ هم أنا كل مرة أختار أنا عارف وين توديني.
0: لا وحيد القرن أنت. أحس أن وقع عقد
1: بنت الناس. خليني أصور من بعيد

نقسم السفر ومع الفريج نسافر لدول العالم ونتعرف على ثقافاتها وعاداتها وأشهر معالمها. الفريج

0: شفيك بدور شفيك شفيك
1: خلني ساكتة.
0: لا انت ساكتة اصلا
2: ما بسكت.
0: شوفي تبدور
2: لحظة خلاصيح عدل شتمتي لي غلط مرة ثانية.
0: لا لا. لحظة خلصتي الكلينكس شو صاير بعد جوس؟
1: أبي جوس وأنا زعلانة.
0: ليش؟
1: وانتي شو بليز
0: بعد؟
1: في شي ناقصني
0: وبيف وتشيكن بعد مرة واحدة.
1: لا ما أبغى نفسيتي نفسيتي
0: شو هذا؟
1: في شي ناقص.
0: شو اللي ناقصنك؟
1: الأسد.
0: ها؟
1: الأسد ما يودعني يا مصر.
0: أسد يودع كنتي؟
2: مصورة معاه 50 صورة ايش حكي حتى لحظة ما لحظة مر لحظة علي ولا حتى اعطاني شعره من شاربه هديه.
0: لحظه
2: ولا حوافر مثلا تكوي.
0: لحظه هذا اسد مش جون.
2: ما يخالف بس يعني ذكريات تكون بيننا ما قصرنا فيهم. احنا رحنا عرس رحنا طبخنا رحنا بنينا وياهم بيوت.
0: انت لعوزتي الاسد هو الله فك منك بس.
1: ليش منصور احب الاسد احس دايما الاسد شجاع.
0: ها؟ لا البنت ينت وقعدت.
2: شوف لو
0: زينها طلعت
2: لو شاف بتشيتي الأسد كان حرم بعد ما قال لا تيبون هاي مرة ثانية.
0: الأسد؟ الأسد قال لي ترى طرشني مسج واتساب
2: قال لك don't bring her anymore.
0: لا قال ليها بالتنزاني.
2: بالتنزاني
0: ايه قال لي لو سمحت مرة ثانية لا تيب هذه وياك.
2: سيلفي تاخذ سيلفي مع الأسد.
0: اي سيلفي مع الأسد
2: طيحني
0: بعدين شو هل جايبتنا معاك؟
2: حوافر لقيتها طايحة فخذتها.
0: كيف طلعوها في الطيارة معاك؟
2: ما يدرون خشيتها.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: أي شيء هذا يعتبر سيفونير.
0: منو؟
2: سيفونير
0: شو يعني عصير؟
2: يعني تذكار أي شيء على التذكار.
0: الحين بتحطينه في البيت؟
2: هي بحطها بعلقة على الباب اللي انت بتسوي لنا متروس مسامير عشان مكانتنا الاجتماعية.
0: لا حول ولا قوة الا بالله. هذا يوم تودي معاك حريم مالهم في السفر بعد.
2: اكسيوز مي
0: شو تبين؟
2: المكيف بارد خد قصر عليه.
0: شو عطون ترد
2: قولي حق الكابتن يقصر. بعدين ليش ما يبون لي برنوس
0: بعد
2: مثلا؟
0: يعني انت شايلة حوافر وشايلة ما ادري شو معاك.
2: اسكت لحد يسمعنا بروحه. هذا اخاف ياخذونه مني.
0: لا حول ولا قوة بالله. بس يلا مو مشكلة.
2: هي والله.
0: طالما ان استمتعنا بالرحلة في تنزانيا.
2: هي والله.
0: وهالبلد الجميلة اللي فيها ثقافات وفيها معالم وفيها وما فيها من كنوز ممتدة مئات السنين ومحميات وجزر. واستمتعنا بثقافتهم في الأعراس وطبيعتهم الخلابة. وشفنا بعد كيف الحيوانات كلها عايشة مع بعض بطريقة جميلة. السفاري ما قصرت ميثا يا بتلنا السيارة. والحين بعد خلاص
2: أنا صابة بترول
0: من لا حول بعد.
2: هي بعد شو مشاركة قطية.
0: قلت لكم هذه ما بوديها معاي مرة ثانية.
2: والله أونسك أحلى أخت في الدنيا. مسوي دعاية حق نفسي.
0: ما أعرف عنك والله.
2: لا مبلا خذ مني. المهم استأنسنا وياكم ومنصور يعطيك العافية على هالختام الطيب. وشو هالكلام الله. المنمق هاي كله من سيرة حشائش السافانا. صرت راقي في التعامل لأنك أنت الحين صرت رئيس القبيلة هناك.
0: أنت تدرين أم خالد جايبة معاها سحارة كلها توابل.
2: هي بعد شو عشان تبيع علينا هناك.
0: ليش؟
2: بلا إذا باعت بهارات وايد فلوس.
0: هاي صوغة تقول لك
2: صوغة. والله كريمة صراحة. إن شاء الله نلقاكم على خير الاثنين الجاي. بتتولهون على منصور
0: وعلى بدور.
2: حياكم الله على الموجة الصح. ونقول لكم أورفوار.
0: منو؟
2: أورفوار.
0: مع السلامة.
2: مع السلامة.
0: الله يحفظكم.
3: هذا البرنامج برعاية
4: لولو. تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق. الفريق

كان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الساعة الآن 4 عصرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: ليوا، حيث يحلو الرطب ويزدهر التراب.

0: كلماتكم بالجمال تفوح. نرحب بكم بحب وأمل وطموح على إمارات اف ام.
1: جديد إمارات اف ام، قلبي رهينك.

0: قدام.
1: جديد إمارات اف ام، قلبي رهين، كلمات علي الخميساني، الحان وغناء عيضا من هذا إمارات اف

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق وجهه ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.
2: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: وروق المزاج وعلي المود وثبت إمارات اف ام وارفع الصوت.
1: جديد إمارات اف ام. أحيان كلمات يعقوب النقبي. ألحان وغناء بشير دينار. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
2: أحيان.

جديد إمارات FM. أحيان كلمات يعقوب النقبي، ألحان وغناء بشير دينار.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: جديد إمارات FM، أخي أخي، كلمات سلطان المجلي، غناء فايز السعيد. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

جديد إمارات اف ام. أخي أخي، كلمات سلطان المجلي، غناء فايز السعيد. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.

0: أخي أخي غنى فايز السعيد.
1: ثلاث أشياء تخفف صيفك:
2: المكيف والماي وإبو

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دايما في أكثر.

0: الساعة الآن 17:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقية تهنئة إلى فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة ذكرى ثورة 23 من يوليو المجيدة. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، استجابت دولة الإمارات بشكل عاجل عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية لإغاثة المتأثرين من الفيضانات التي شهدتها جمهورية غانا الصديقة مؤخرا، والتي تسببت في خسائر بشرية وأضرار واسعة في المنازل والبنية التحتية وأثرت على حياة آلاف الأسر. اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة في خطوة استراتيجية تجسد التزام الدولة في تعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة. استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصر الرميلة سعادة عيسى الكاظم رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية والوفد المرافق له بمناسبة توقيع اتفاقية بين المجموعة وهيئة موانئ الفجيرة لإنشاء ميناء الرغيلات وميناء دبل فجيرة للحاويات متعددة الأغراض. واطلع سموه على أبرز ملامح الاتفاقية وما تحمله من فرص واعدة لتطوير البنية التحتية وتعزيز مكانة الإمارات والفجيرة كمركز إقليمي للتجارة والخدمات البحرية. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: في موضوع مهم بكلمك فيه.
3: شو مسوي أنا هالمرة؟
2: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
3: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
4: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
5: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة، زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
0: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.
6: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
7: أوكي.
8: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
6: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
7: أوكي.
8: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
6: كليك.

يا هلا ومرحبا ومساء الخير والنور والسرور على كل من يسمعنا الحين عبر أثير إمارات اف ام، أثير السعادة والإذاعة الأجمل والأكمل. ونرحب فيكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك، واللي ييكم من الاثنين للخميس، يعني اليوم الخميس الونيس وآخر حلقة في الأسبوع. بنكون معاكم إن شاء الله من الساعة 5 لين الساعة 8. نرحب طبعا بكل المستمعين ونقول خلكم معانا، إن شاء الله بكون معاكم أنا أخوكم عبد الرحمن البلوشي من الإعداد والإخراج والتقديم، وهذا كليك.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

نرحب فيكم مستمعينا من جديد في برنامجنا وبرنامجكم كليك. نقولكم سيتوا بالنور والسرور وين ما كنتوا تسمعونا. وأيضا نرحب بأصدقائنا على أو عبر تطبيق التيك توك. تحياتي يا فاطمة الزعابي، منورين الكلاس اليوم كلكم. لا هذه شو اسمه، تحياتي يا رهف، أيضا عمر التركش، والله هو يباله أم لا هاي بس أعراض يوم الخميس. آخر يوم في الأسبوع، أو لا بعد باكر آخر يوم في الأسبوع، بس اليوم آخر يوم حق البرنامج عشان شي. لا ما أيضا نرحب الإعلامية هديل ورنا، فاطمة الزعابي، رهف، ناين، مريم، تحياتي يا مريم. طبعا مثل ما عودناكم دايما نستهل برنامجنا أو نبتدي في فقرة إيش رايك، وإيش رايك أو إيش رايكم في الصيف. تحياتي يا عنود ولحن الحياة. دوم نقول بأن الكل عنده رأي، وكل رأي له قصة وتجربة وله وجهة نظر تستحق أنها تنسمع، ولكن مو بشرط دوم نكون متفقين. لكن الأكيد أن كل واحد فينا يشوف الحياة بطريقته ويعيش المواقف بمنظوره. والله اللي رايح البحر صراحة إيه تقول مو بحلول الحر نبى الشتاء. والله صار لنا الحين كل يوم نتكلم على هالمواضيع، نتكلم شو بتسوون في الصيف وين بتسيرون، وفي ناس قالوا نحن نحب الشتاء وناس قالوا نحن نحب الصيف. إليف تقول حلو بس الحر ما يساعد على قضاء إجازة في الهواء الطلق. فاطمة الزعابي تبى ثلج وتقول بدنا نروق، بدنا نهدى شوي. واي ان شو والله حر المكيفات ما بتلحق. حلو، أهم شيء لا تخرب المكيف. بس يتقول تحت المكيف ولكن حر السعودية يذبح. تحياتنا لأهل المملكة. والله الحر هني وهناك، عندنا وعندكم، يعني هذا الشيء الوحيد اللي نحن ما نقدر نتحكم فيه، ولكن دوم نقول يعني ما بنخلي الحر يأثر على المود وعلى المزاج. إلا مريم تقول يعني مستانسة في أن الجو حار. مريم تغرد خارج السرب. انزين

0: زين زين. يا سلام
1: يا سلام.
0: انزين قبل ما نبدا خلونا يلا قبل ما ندخل في او نبدا في موضوعنا واليوم بنتكلم عن شيء يعني طبعا بنتكلم عن الصيف ولكن بنتكلم عن العلاقات بشكل عام يصير فيها شيء في الصيف. يا ترى شو؟ خلكم معانا بنروح الفاصل وراجعين.
2: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
3: شو مخطط للصيف؟ شو ما كانت مغامرتك، استانس بسفرتك وخلك متواصل ويا جماعتك في البلاد كأنك بينهم. مع خدمة تجول كأنك في دارك، تقدر تستخدم دقائق وبيانات باقتك المحلية وانت مسافر بأسعار تبتدي بـ100 درهم. طبعاً إذا كانت باقتك من باقات فريدوم. كل التفاصيل عن باقات التجوال بتحصلها في تطبيق إي آند يو إي إي أو الموقع الإلكتروني. مع إي آند دايماً في أكثر.

مرحبا فيكم مستمعينا من جديد، ورجعنا لكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك. اليوم نتكلم، خلنا نقول ان يعني لاحظتوا مع بداية الصيف والحر ان بعض العلاقات، شوفوا التناقض في الموضوع. يقولكم مع بداية الصيف والحر ان بعض العلاقات تبدأ تبرد. تخيلوا، شوفوا كيف، شوفوا الموضوع اللي جايبنا انا اليوم. فجأة وبدون أسباب البعض، بعض الجروبات تلاقونها تبدأ تهدى، والربع اللي كانوا وياك يوميا مثلا أيام الدوام أو أيام الدراسة، يعني اللي مع بعض في المدرسة وحين في إجازة الصيف، أو مع بعض في الجامعة ويت إجازة الصيف، أو مع بعض في الدوام، فجأة يستوي هذا البرود. تحسون كذي تستوي مدينة الأشباح، كل حد اختفى، ما تبين أخبارهم. فهل الصيف يبين الصديق الحقيقي من الصديق المؤقت؟ شو رأيكم في هالسؤال؟ ولا السفر والإجازة خلنا نقول هي اللي تخلي الناس بعض الشيء يلهون عن بعض؟ فاطمة الزعابي تقول لأنه يتأثرون بالجو بعضهم. رهف تقول أكيد تبرد علاقات فصل لأن كل واحد يلا يتحمل نفسه. يا ساتر. فاطمة تقول العلاقة الصادقة لا يغيرها فصل، ولكن الفصول أحيانا تكشف مقدار الاهتمام. يا سلام. أيضا لأن البعض يتأثر بالجو. أوكي. الحرارة تأثر بالعلاقات، وخاصة العلاقات أوكي الزوجية. الزوج راجع من الحر والدوام ويفصل على البيت، شوفوا لنا حل. فاطمة تقول تصير العلاقات نار ضرابة ويا الجو. مريم تصحح تقول لا أنا مش مستانسة في الحر. ناين تقول أو يقول اللي يبغى يحسن علاقته فيك في الصيف هذا أصلي، تمسك فيه بيديك وضروسك. رسام تشكيل يقول هي شو تأجل أعتقد ولا تبرد، ما فهمت. رهف تقول العلاقات في الصيف تصير يا يا يا يا طبق مستوي أو طبق محروق، بعضهم يأخذون استراحة من كل شيء، استراحة محارب. لا بس فعلا يعني لو نيجي نراجع أو نتذكر، يعني خلنا كلنا نرجع كذي أيام نستذكر الماضي شوية، يمكن أيام المدرسة مثلا، كنا إحنا طول السنة مع بعض، يعني كل يوم ناخذ في نفس الكلاس، في نفس الأصدقاء. الويكند أحيانا يمكن نروح ونطلع مع بعض وكذي، ولكن تي إجازة الصيف قد يعني البعض اللي يسافر اللي يكون في الدار، ولكن فجأة فعلا في ناس يختفون وفي ناس لا يكون في تواصل. طبعا يمكن قبل ما كان في سوشيال ميديا وما كان في واتساب وغيره وغيره من هاي الأشياء، ولكن خلونا الحين في الوقت اللي نحن فيه، في الوقت الحالي، هل الصيف فعلا يبين الصديق الحقيقي من الصديق المؤقت، ولا السفر والإجازة يعني هم اللي خلنا نقول يلهون الناس عن بعض؟ وكيف ممكن أن الواحد يتعامل مع هذا الشعور، خصوصا يوم تحس أنك أنت الوحيد؟ وهني فعلا هني مربط الفرس، أنه أنت تحس أنك أنت الوحيد. ما بقول كل واحد التهى، لا، لكن في طرف ما زال هو الوحيد اللي يسأل، يتصل، يطرش مسجات

0: على الواتساب على السناب شات غيره وغيره. فموضوعنا اليوم أحس يمس وايد ناس، فودنا نسمع تجاربكم وآرائكم، وخصوصا أن أنا أحس وعندي إحساس كذي يعني ما أعرف قد يصيب وقد يخطأ، أحس أغلب المشاكل اللي تستوي بين الأصدقاء وخصوصا في هذا الوقت تكون بسبة هاي الفترة، إنه يعني في حد والله أنت في الصيف سافرت وما سألت علي وأنا ولا حتى طرشت مسج أو شيء كذي. والأسوأ إذا مثلا شلة إنزين مثلا من مكونة من 4 أو 5 أشخاص، في شخصين سافروا مع بعض والثلاثة الباقين كل واحد في مكان. ولا مثلا شلة 2 راحوا مع بعض وفي واحد بروحه خلوه يعني ما صار وياهم او ما عزموه مثلا، فهني تبتدي. او حتى لو عادي يعني هو عنده الشخص ظرف مثلا وما سافر وياهم، لكن اذا ما شاركوه في الاجازة يعني ما شاركوه مثلا بالصور والفيديوهات وكذا بيستوي ترى فيه زعل، وممكن يستوي فيه برود في علاقة الصداقة هذه بينهم، فيوم يرجعون من الاجازة يكون في توتر بسيط كذا. فاطمة تقول في الصيف ما حد ينساني ليش؟ معناته أنت صديقة كل الفصول بالنسبة لهم. رسام تشكيل يقول الصديق الحقيقي ليس له أي علاقة بالفصول، لأن من الممكن انتهاء علاقة ما في الربيع مثلا. يا سلام، الصيف يكشف من يفتقدك ومن يتذكرك فقط عندما يناسبه الوقت. فاطمة تقول العلاقات اللي تذبل مع أول انشغال لم تكن متينة من البداية. يمكن العلاقة مسوية رجيم يا فاطمة. رهف تقول العلاقات خليها تبرد أحسن، ولا يصير صيف وعلاقة نار ويصير حر حر نار، تعب روحك على الفاضي. بشاير تقول الغداء، شكله وقت الغداء عندهم، شو غداكم إنزين؟ شمة تقول العلاقات في الصيف تنتعش. يا سلام، مريم تقول بعد هي والله ما حد ينساني في الصيف. يا سلام، اوكي. رهف تقول مو بعلاقه انك تكتشف شخص في فصل الصيف، لاني في الفصل ما حد يتحمله وفوقها نعاتبهم. اوكي، انتو قصدكم ان دائما مريم تقول الصيف في ظفار امطار. اوكي، يا سلام، برد وامطار. تحياتنا لعبد الله التركي ايضا والكل اللي انضموا لنا. هو شيء جميل، ولكن فعلا يعني حلو ان نشوف ان في البعض يقول ان في النهاية مهما تغيرت الأجواء أو دخلنا فصل الصيف أن نحن نحاول نحافظ على علاقتنا مع الناس اللي حوالينا. ولكن عايشة تقول يلا يلا يلا متحملين حرارة الجو والمكيفات نعمة. حلو، عايشة شي داش عرض يعني، بس أوكي. إنزين، بنروح بنتكلم عن أزمة التواصل في الصيف، وبنشوف منو يسأل عن الثاني، وبنشوف بنتكلم عن يعني خلنا نقول صداقة العمر وصداقة الموسم. يعني في ناس شي يحبون صداقة الموسم، وبنسألكم أسئلة وبنشوف كل واحد يعني شو وجهة نظره وشو رأيه في هذا الموضوع بالتحديد، ولكن من بعد هذا الفاصل القصير.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
2: هذا الصيف المفاجآت في كل مكان بدبي، عروض أكثر، تجارب أكثر وأسباب أكثر للاحتفال مع إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. تمتع بخصم يصل إلى 70% على الأجهزة والإكسسوارات. اكتشف مفاجآت صيف دبي من 2 يوليو إلى 30 أغسطس. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة eand.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. إيآند دائما في أكثر.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا. خلنا نشوف مروان يقول لكن طريق اختاره شو نسوي عاد، هو اللي اختار هالدرب. سلطان يقول تحياتي يا سلطان، يقول لازم نقوي علاقاتنا مع الأشخاص اللي يقولون انت جهز الشنطة والتذكرة علي. يا سلام يا سلام، محمول مكفول. راح تقول الصيف بعد اوكي، ما تاخذ راحتك في الملابس والكشخة. اوكي، حتى في أكثر المواسم ازدحاما تبقى الكلمة الطيبة كفيلة بإحياء القلوب. يا سلام يا عاشا، حاضر يا حاضر والله حاضر، بس أحاول أقرأ، لازم أقرأ التعليقات. الصيف ليس أزمة تواصل، عاشا تقول، بالاختبار لمعرفة من يتذكرك وسط الإجازات والانشغالات. يا سلام، أحس هاي الإجابة تلخص الموضوع يعني، كافية ووافية. فاطمة تقول بعض العلاقات مكيف، مهما اشتد الحر يبقى وجودهم راحة. يا سلام، يعني التشبيه قوي صراحة.

يا هلا بمطر، يا هلا. حين يأتي الأفضل فهو الذي يستحق بأن تمنح جائزة المصداقية والثقة. يا سلام. ليش البعض أو ليش بعض الناس يتغير روتينهم في الصيف؟ خلنا نقول هل من كثرة السفر والالتزامات، ولا لأنهم صدق يبون خلنا نقول إجازة من التواصل ويحبون العزلة، يبون يعزلون نفسهم شوي؟ فيمكن هذا أو من هذا المنطلق يأتي أو تأتي أزمة التواصل في الصيف. فاطمة تقول يا رب تقول أبا أختفي من الكل، أبا أجرب أني أختفي من الكل. أسهل شيء فاطمة، يعني سافري ولا تخبرين حد، خلاص.

0: مريم تقول تبى تصير ظفار. مريم أكيد الأجواء في ظفار وصلالة جميلة ما شاء الله. لكن دوم خلنا نقول يا سلام. فاطمة تقول أبا أسافر وأخلي التلفون في البيت. طبعا في تعليق يغرد خارج السرب إنزين من اسمه طبعا فتك درجة الحرارة 60 خاطري في كرك. أحس الفريق هذا هو اللي يخلي قلة التواصل تستوي في الصيف والله العظيم. واي يسأل تحياتنا أول شيء هل المملكة يقول دبي أجواءها حلوة الحين يسأل. أكيد دبي أجواءها جميلة في كل الأوقات حتى لو في الصيف. ترى في النهار تروح البحر إنزين وحتى لو يعني تروح في النهار تروح البحر وبعدين شو اسمه باقي يعني باقي اليوم تقضيها في المولات. في مولات وفي يعني مراكز أيضا رياضية ومراكز تسوق كوفيات. شو حياكم والله تنورونا وأبرك الساعات تنورون بلادكم تنورونا في أبوظبي وفي دبي وفي كل أنحاء الدولة. تحياتنا للشايب ويزن الشمري بعد. مروان يقول على حسب الجدول على حسب جدولكم يعني خلاص مروان بيتكفل بيسوي لكم الجدول. شو رأيك مروان؟ وبعدين تعرفون شو دوم يعني خلنا الحين في الفريق اللي يحضر لك الخير يا مروان. دوم في خلنا نقول في فريق خلاص يعني يبل في أشخاص ينتمون للعزلة في الصيف يقول لك خلاص خلني أفصل من الناس اللي من الناس اللي حولي أو بسافر مثلا مع العائلة أو في ناس يحبون الـ خلنا نقول يعني السفرات اللي هي تكون السولو كذي خلاص بروحهم مع نفسهم يعيدون حساباتهم خلنا نقول يفكرون في مستقبلهم. وفي أشخاص عندهم يعني خلنا نقول فكرة الانتظار من بيسأل عن الثاني يعني منو اللي بيسأل أول كل واحد يعني. أنا حيد محمد عبده قال اختلفنا من يحب الثاني أكثر. هذيلا اختلفوا منو يسأل عن الثاني أول شيء. فيوم الصديق ينتظر عفوا صديقة الثاني والثاني ينتظر الأول وتخلص إجازة الصيف وما حد كلم الثاني. هل المبادرة بالسؤال تعتبر ضعف ولا دليل أن هذا الشخص غالي عندك فعلا؟ بعدين توصل مرحلة تقول يا أخي هذا الشخص نسانا يعني فما أدري. ولا انتو شو رايكم؟ حس هذا اللي لازم تغني له تقول له يا ناسينا يا ناسينا بعدين يرد لك شي بعدين فجأة شي بدون سابق انذار يقول لك ها والله اخبارك وين شو الجدول. ولا صديقتك شذيها ما اختفت وما تسأل ولا انت تبين تسألين عنها أو أنت يمكن تسألين عنها بس هي ما تسأل مختفية مسافرة وخلصت الجداول خلصت كل الأكتيفيتيز وبعدين ردت. فاطمة قالت أنا أبادر وأسأل وما أنتظر. يا سلام. مستمعين مكملين معاكم ولكن نروح لهذا الفاصل وراجعين ونحط أهداء للناس اللي ناسينا. يلا
1: أهداء هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة. زوروا هومز آر أس اليوم.
2: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
3: عليك ببطاقة إياند موني.
2: كيف يعني؟
3: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
2: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
3: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
2: ممتاز،
3: سافر بذكاء مع بطاقة إياند موني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.

0: عشتوا. الله الله.
1: كل شيء صيفي بكليك واحد. معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.
2: رجعنا لكم مستمعينا من جديد. وين وديتونا؟ شكلها الأغنية رجعتنا الذكريات وطلعت مشاعر الكل. أشوف ما شاء الله مشاعر جياشة. راح تقول اليوم خميس وموضوع فصل الصيف وغنية يا ناسينا ضاع النشاط. لا لا لا، بنرجع لكم النشاط، ما عليكم، لازم شوي كذي وكذي. مروان يقول كوفيات ومولات ومراكز رياضية وسينما، هالجدول اللي سوالكم إياه الحق اللي جايين الإمارات. فاطمة تقول في ناس وجودهم دفى وفي ناس وجودهم كأنك داخل غرفة مكيفة. يا سلام. ناين تقول أهم شيء باص يوسعنا، إذا ما شلكم المكان نشلكم في عيوننا. حياكم، تبون تنورونا في الصيف وفي الشتاء. راح تقول بعد أكثر حفلات الزواج تستوي في الشتاء، ما عادي يعني، لأن في النهاية اندور يعني، فما تفرق ولا. ناين تقول أحس حر وما في وقت للانتظار. رهف ما في حيل أسأل عن حد لين يعني شو اسمه لين فصل الشتاء بعدين. اوكي. خربشات، وين يا خربشات؟ تحياتي. تواق مساء الخير. ذكريات جميلة. الناس مراحل في حياتنا طبيعي، ولكن من الطبيعي ينسونا وننساهم. 92 تقول ولا نمنا ولا ارتحنا. يا سلام. فاطمة تقول أبا حد ينساني. حاضرين كل اللي يبى أي أغنية بنحطها إن شاء الله. انزين، نروح ونتكلم أو نقول ونسأل، يعني تكلمنا عن أزمة التواصل في الصيف، وقلنا في ناس يعني من كثرة الالتزامات أو في ناس تفضل العزلة خلنا نقول، وما بين الناس اللي كل واحد يتريى الثاني يسأل عنه. بعد في ناس خلنا نقول، أو هو سؤال، كيف تعرف أن الشخص اللي وياك هو مجرد صديق، خلنا نقول صديق دوام أو صديق مناسبة أو فترة محددة، وتخلص علاقته في الإجازة، ولا هو صديق حقيقي تم وياك طول السنة حتى لو غاب؟ هني نتكلم عن صداقة العمر. انزين، يعني صداقة العمر وصداقة الموسم مثل ما يقولون. فسؤالنا بكل صراحة بكل أمانة، هل عندك اليوم شخص كان قريب منك أو كان قريب أو كانت قريبة منك وايد، ومن بدأ الصيف خلنا نقول الحين، ولو عندكم قصة يمكن في سنة من السنوات، ولكن هل عندكم صديق كان قريب منكم ومن بدأ الصيف مثلا فجأة اختفى وما يسأل إلا إذا أنت اتصلت عليه؟ يعني إذا أنت ما اتصلت خير شر، لا بيتصل ولا بيسأل ولا بيطرش مسج. وشو كان تصرفكم مع هذا الصديق؟ ولو حسيت خلنا نقول أن صديقك بدأ يبتعد في الصيف، تعاتبه وتفهم منه ولا تطنش وتقول خلاص اللي يباني يباني واللي ما يباني مع السلامة؟

وهل أنتم مع صداقة العمر ولا مع صداقة الموسم؟ أو اللي حتى مو في الموسم، يعني في ناس كذي على حسب، عنده أصدقاء الصيف وعنده أصدقاء الشتاء، وكل سنة سنتين يغير أصدقاء، عبالة كأنه يغير سيارة. لايت مود تقول أو يقول أكيد صداقة أصدقاء العمر. رهف تقول ما عندي أصدقاء، حياتنا تختصر على صداقة الأهل، يعني الصداقة من ضمن العائلة. 92 تقول بعد الصيف نسأل عليهم. يا سلام. 92 تقول الحين أنا ياني تأنيب ضمير من الأغنية. يا سلام. مروان يقول الصديق وقت الضيق نفس ما يقولون، واللي ما يتغير يتبدل. يا سلام. هاي دايما مقول، يعني دوم مروان أنا أقول هاي المقول، أقول اللي ما يتعدل يتبدل. والله صدق.

0: حاضرين حاضرين.
1: قولوا لنا هل انتم مع صداقة العمر ولا صداقة الموسم؟

0: برعاية 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
1: من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز الدولي. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي فجر اليوم أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات طائرات مسيرة إيرانية معادية. أعلن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية أن السفينة إنسيليا التابعة لإحدى الشركات السعودية تعرضت للاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمتها، وأكد المصدر سلامة جميع أفراد الطاقم. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران ليست مستعدة لإبرام اتفاق، موضحا أنها ستدفع الثمن. أعلن الجيش الأمريكي اليوم استكمال أحدث جولة من الضربات الجوية على إيران، وذلك لليلة 12 على التوالي. دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن إلى تبني 4 أولويات عاجلة لضمان أن تتحول الموارد الطبيعية إلى محرك للسلام والتنمية بدلا من أن تبقى مصدرا للنزاعات والعنف، محذرا من أن سوء إدارة الموارد واستغلالها غير المشروع أصبحا من أبرز العوامل التي تؤجج الصراعات المسلحة حول العالم. يكافح رجال الإطفاء في وسط إسبانيا حريق غابات التهم أكثر من 32 ألف هكتار في واحد من أكبر الحرائق المسجلة في تاريخ إسبانيا. ختام الموجز، شكرا على حسن المتابعة.
2: موضوع مهم بكلمك فيه.
3: شو مسوي أنا هالمرة؟
2: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
3: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
4: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
5: ماذا لو كانت جولتكم العائلية القادمة في التسوق هي لحظة الفوز؟ استعدوا لتحدي التسوق السريع للعائلات في دلما مول. هل تمتلك عائلتكم السرعة والذكاء للتغلب على الوقت؟ تابعوا على الانستغرام @dalmamallsocial وسجلوا الآن لتكونوا العائلة الفائزة بجوائز تصل قيمتها إلى 45,000 درهما. عائلتكم في مواجهة الوقت، فهل أنتم مستعدون؟ نلقاكم في دلما مول أبوظبي المفضل.

0: لحظة الأغنية الجاية بتسمعها عقب ثواني، بس متأكد إنك رابط حزامك.
1: كليك في الصيف
2: أجواء فعاليات أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك، واللي يكم من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 8. مكملين في ساعتنا، في ساعتنا الثانية. كنا نتكلم قبل الفاصل، طبعا تكلمنا عن ان كيف بعض الصداقات تتأثر بفصل الصيف، مو لأنه حر، لا، لأنه يعني هي فترة إجازة، ففي ناس يختفون وفي ناس ينسون أصدقائهم وفي ناس يفضلون أو يمكن كانوا ينتظرون هذا الوقت بالتحديد عشان خلنا نقول ينهون العلاقة. وسألنا وكان سؤالنا بكل صراحة وأمانة، هل عندكم شخص كان قريب منكم وايد ومن بدأ الصيف اختفى وما بدأ يسأل، وهل تكلمتوا مع بعض وشو كان التصرف، يعني شو كان تصرفكم مع هذا الشخص؟ ولو حسيت ان صديقك خلنا نقول يعني بدأ يبتعد في الصيف، هل تعاتبه وتفهم منه ولا تطنش وتقول خلاص يعني على راحتك؟ ولو حسيت ببرود من الشخص اللي حولك في هذا الوقت بالتحديد، هل تقول أسأل وبادر؟ ففي النهاية المبادرة دائما طيبة وترى ما فيها زعل، ولكن في ناس تقول أسوي نفس الشخص وعامله بالمثل، لأن العلاقات خلنا نقول في ناس تقول لازم تكون من الطرفين، فإذا هو طنش أنا بطنش ولا أعطيه عذرة، أكيد مشغول في السفر ولا مشغول مع العيال ولا مشغول مع الأهل ولا شو ما كان. في النهاية الظروف خلنا نقول يعني الظروف وتغيير الروتين في الصيف يمكن يخلون الناس فعلا ينشغلون عنه، ودائما التماس العذر شيء جميل، بس بعد خلنا نقول مسج بسيط ما ياخذ من وقتك ثواني، ممكن انه يفرح خاطر هذا الشخص اللي هو عزيز عليك وانت ايضا عزيز عليه. لا تخلون الحر، شوفوا أرجع لنفس الجملة اللي بديت فيها، لا تخلون الحر يبرد أو يخلي العلاقة تبرد، مع أن الحر والبرد عكس بعض، ولكن فخلوا دايما أيامكم كلها كذي تواصل ومحبة. ترى الدنيا دايما أقول يمكن الدنيا ما تسوى، ترى منو الشخص اللي تحب أو تحبون أن ترسلوا له أغنية الحين على الهوى وتقولوا له ترى يعني الصيف ما ينسينا الغالين، فعبرنا لو برسالة ولا مسج أي شيء.

0: ماذا لو كانت جولتكم العائلية القادمة في التسوق هي لحظة الفوز؟ استعدوا لتحدي التسوق السريع للعائلات في دلما مول. هل تمتلك عائلتكم السرعة والذكاء للتغلب على الوقت؟ تابعوا على الانستغرام @delmamallsocial وسجلوا الآن لتكونوا العائلة الفائزة بجوائز تصل قيمتها إلى 45,000 درهما. عائلتكم في مواجهة الوقت، فهل أنتم مستعدون؟ نلقاكم في دلما مول، مول أبو ظبي المفضل.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمه الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.

0: الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك. بما أننا نحن في الصيف طبعا ما ننساكم من الجوائز والمفاجآت الجميلة. طبعا عالم فراري في جزيرة ياس أبوظبي, يعد عالم فراري في جزيرة ياس أبوظبي أول مدينة ترفيهية تحمل علامة فراري في العالم والأكبر من نوعها, حيث تضم أكثر من 44 لعبة وتجربة ومعلما ترفيهيا تحت السقف الأحمر الشهير. وبين المغامرات يمكن للضيوف الاستمتاع بأشهى المأكولات الإيطالية ومشاهدة العروض الحية والتسوق من متاجر فراري الحصرية وصناعة أجمل الذكريات مع العائلة والأصدقاء. عالم فراري ليس مجرد مدينة ترفيهية بل هو وجهة عالمية تمنح الزوار فرصة روح التحدي والإنجاز والاستمتاع بالإثارة واكتشاف تجربة فراري بكل تفاصيلها. انزين بتقولوا لي شو الجائزة اليوم؟ اليوم في جائزتين, يعني بيكون معانا فائزين إن شاء الله, وبنسحب القرعة في نهاية أو بعد ما ينتهي البرنامج إن شاء الله, لأن أنا بروحي في الاستديو فلازم يعني بعد ما يخلص البرنامج إن شاء الله أو قبل النهاية بروح أسحب القرعة, لأن البارحة ما لحقت فأخذت أسماء الفائزين بعد نهاية الحلقة, ولكن بما أننا نحن فيها فاللي فازوا البارحة أو الفائزين البارحة طبعاً

كانت فازت معانا الأخت شيخة علي الكتبي. شيخة علي الكتبي فزتي معانا بأربع تذاكر دخول لعالم فراري في أبوظبي، هذه الفائزة الأولى. وأيضا الفائزة الثانية كانت الأخت نورة فارس الدرعي. نورة فارس الدرعي ألف مبروك، أيضا فزتي معانا بأربع تذاكر دخول لعالم فراري. طبعا هذه كانت للمسابقة الأولى والثانية، واليوم المسابقة الثالثة والرابعة. فجاهزين؟ سؤال المسابقة يقول وسهل جدا، سؤالنا اليوم سهل وفي اثنين بيفوزون معانا. أين توجد لعبة فلاينج ايسز؟ لعبة فلاينج ايسز، هل هي في ياس ووتر وورلد ولا في ياس فراري وورلد؟ أسهل من شي ما هي. فلاينج ايسز في فراري وورلد ولا ياس ووتر وورلد؟ تقدرون تطرشون الإجابة الصحيحة على ثلاث ستات. خلني أكتب لكم في خلني أكتب لكم في التعليقات، أو لكل أيضا اللي يسمعونا تقدرون تطرشون مسج SMS على 336. تطرشون الإجابة الصحيحة واسمكم الثلاثي ورقم الهاتف. مرة ثانية بيكون معانا فايزين إن شاء الله اليوم. الفائز الأول بيفوز بأربع تذاكر دخول لعالم فراري نفس الجائزة الأولى والثانية، أما الفائز الثاني بيفوز بشيء حلو الصراحة، بيفوز بتذكرة تياس السنوية من الفئة الذهبية. يعني تخيل اللي بتفوز بتذكرة سنوية، خلاص تقدر تدخل يا سلام بالضبط على ثلاث ستات. الطرشون الاسم الثلاثي مع الإجابة طبعا. فلاينج ايسز، هل هي في فراري وورلد ولا في ياس ووتر وورلد؟ الاسم الثلاثي مع رقم التلفون.

0: ماذا لو كانت جولتكم العائلية القادمة في التسوق هي لحظة الفوز؟ استعدوا لتحدي التسوق السريع للعائلات في دلما مول. هل تمتلك عائلتكم السرعة والذكاء للتغلب على الوقت؟ تابعوا على الإنستغرام @delmamallsocial وسجلوا الآن لتكونوا العائلة الفائزة بجوائز تصل قيمتها إلى 45,000 درهما. عائلتكم في مواجهة الوقت، فهل أنتم مستعدون؟ نلقاكم في دلما مول، مول أبوظبي المفضل.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة. زوروا هومز آر أس اليوم.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك. ونروح لفقرة أغرب شيء. هذه عد فقرتكم المفضلة. عرفتني أنا راشد، تحياتي يا راشد. نحن هني في الصيف ندور، طبيعي ندور الظل ونتحاشى، يعني الشمس يعني بقدر المستطاع. بس شو رأيكم إن في قرية كاملة في إيطاليا، في قرية اسمها فيغانيلا، كانت تعاني من العكس تماما. بتقولوا لي كيف يعني؟ هذه القرية موجودة بين جبال عالية جدا، ولأن الجبال تغطيها من كل صوب وصوب، كانت تعيش في ظلام دامس وظل تام لمدة 3 أشهر تقريبا. تخيلوا ثلاث شهور في السنة الجزيرة هذه، إنزين، أو القرية عفوا، عايشين بدون، يعني ما يشوفون الشمس، ما في شعاع الشمس، هذا ما يشوفونه. يعني نحن الحين ما شاء الله الشمس في كل مكان توصلنا، حتى وانت داخل البيت الشمس داشة من الدريشة، من تحت الباب الضوء يدخل. فأهالي القرية طبعا تعبوا، لأن إذا أنت ما تتعرض للشمس طبيعي على طول بتحس أو بتشعر بالكآبة. وسووا أغرب شيء ممكن تتخيلونه، قرروا يشترون مراية عملاقة متحركة، فيحطونها على قمة اليبل عشان تعكس لهم ضوء الشمس وتنزله على ساحة القرية. يعني بالمختصر شمس من صنع الإنسان، يعني صنعوا حق نفسهم شمس صناعية. فموضوعنا الليلة عن هاي القرية المينونة وأغرب الشغلات اللي يعني يتمناها الإنسان أنه يتحكم فيها، يتحكم في الطقس، يتحكم في الشمس. فنبغى نسمع آراءكم وسوالفكم حول هذا الموضوع. فنبغى نتكلم عن علاقة الإنسان بالشمس، كيف إن ناس في أقصى الأرض مستعدين يدفعون ملايين بس عشان يشوفون الشمس 5 دقائق، ونحن في الصيف ندور اللي بيتم في السيارة، اللي بيتم داخل البيت، اللي حتى لو طلع يمشي في أي مكان على طول يدور ظل، أي ظلة ولا ظلة شيرة. تخيلوا أن فعلا يعني الحاجة أم الاختراع خلتهم يروحون يجيبون مراية، يدورون مراية عودة عشان يحطونها في أعلى اليبل عشان تعكس لهم ضوء الشمس. شيء فعلا عجيب، وقصة يعني قصة غريبة وعجيبة، وتخلي الواحد شوي يفكر ويعيد حساباته انه كيف يقضي يومه، وخصوصا الناس اللي تقول لك لا انا ما بالشمس وما ادري شو، مع ان الشمس تعطيك فيتامين دي ببلاش، يعني بدون ما تسير المستشفى وتشتري مالتي فيتامينز وما ادري شو، تعطيك فعلا هرمون سعادة كذي بس ببلاش. لو كان في ايدكم اليوم سؤال، لو كان في ايدكم اليوم ريموت كنترول شيء، اوكي، وتقدر في زر واحد تقدر عندك، يعني هذا جهاز التحكم اللي يخليك تتحكم في الشمس، في حالة الطقس في مدينتك، شو التغيير الاساسي اللي بتسويه، وخصوصا في الصيف بما ان نحن في الصيف. ما مستمعينا مكملين معاكم، ولكن بنروح لهذا الفاصل القصير وراجعين، خلكم معنا.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة، ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XL Home.com على كافة التشكيلات.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك. كنا نتكلم قبل الفاصل عن المدينة أو عفوا القرية الإيطالية قرية فيغانيلا اللي ما يعني ثلاث شهور دائما في السنة يعني عندهم ثلاث شهور الشمس ما يشوفونها. إنزين فتخيلوا هذه القصة الغريبة وراحوا ويابوا مرايا لأنهم الجبال تحيطهم من كل الجهات فراحوا ويابوا مرايا عودة عملاقة وحطوها على رأس اليبل عشان تعكس ضوء الشمس. فكنا نسأل لو عندكم اليوم ريموت كنترول تقدر أنك أنت تتحكم في طقس في الشمس أو طقس المدينة اللي أنت فيها، شو التغيير الأساسي اللي بتسويه وخصوصا في فصل الصيف؟ وهل فعلا الشمس والضوء يغيرون مود الإنسان؟ هو طبعا صح، بس هل فعلا هل أنتوا يعني في ناس مثلا تحب الغيم وتحب الشتاء، وفي ناس تحب النور، تحب النهار، تحب الشمس حتى لو الشمس كانت يعني خلنا نقول حارة. أعطيكم شي سؤال صدق يعني غريب وعجيب، لو أعطوكم اليوم خيار أن تحطون مظلة عملاقة فوق المنطقة اللي أنتوا ساكنين فيها في الصيف وتعكس الحرارة، بتسوونها ولا لا؟ ولا بتحس أن في لحظات كذي تبى أو تحتاج هاي الشمس الحارة اللي فيها الحرارة الدافية؟ تحياتي يا محمد الصريدي، تسلم. تحياتنا أيضا لأهل الكويت، الله يحفظكم يا رب. منور منور يا أبو حميد. اليوم البعض شوي يعني داخلين اللايف متأخر بس مسموحين. انزين تعالوا خلونا نلعب شي لعبة. يعني الحين لو خيروكم تعيشون في مكانين، حلو، مكان مشمس طول السنة دفى وحياة بس حر، وأنا ما بقول ما بأفور، ما بكون أوفر في الموضوع وأقول مثلا نفس حرارتنا نحن في دول الخليج، لا، يعني لو خيروكم تعيشون في مكان دافئ ومشمس طول السنة، يعني درجة الحرارة مثلا القصوى تكون 35 مثلا، أو تعيشون في مكان مظلم وثلوج وأمطار طول السنة، وين تختارون؟ خلونا نشوف يلا.

35 قلت القصوى. يلا خلونا نسمع أغنية ونشوف ونتريى أجوبتكم. لو خيروكم تعيشون في مكان مشمس طول السنة، تختارون المكان المشمس ولا مكان ظلام وثلوج؟

التعليقات ما شاء الله. مروان يقول ظلام وثلوج تعبنا من الحر خلاص يعني، بس ترى الشمس ما لنا غنى عنها يعني. شوفوا القرية اخترعوا وراحوا ويابوا مراية عملاقة وحطوها فوق الجبل، لأن يعرفون ما بيقدرون يعيشون بدون شمس، مستحيل. تعرفون بعطيكم معلومة، إن حتى الدول الأوروبية ومثلا الناس اللي تقول مثلا الجو لندني ونبنصير لندن وكذا، تعرفون يوم في يعني في أمريكا ولا في بريطانيا وغيرها من الدول،

إن إذا مر أسبوع بالضبط يعني الخمس أيام مروا بدون شمس يعني غيوم أمطار يسمونه سيك وذر يعني لأن فعلا جو يجيب بالنسبة لهم هذا الجو فعلا يجيب المرض ومو بس إنه يجيب المرض كإحساس لا هو فعلا يجيب المرض لأن الناس كلها يعني تزيد نسبة الحمى والزكام وغيرها فالشمس مهمة جدا والدفء الناس تحتاجه لكن في النهاية سبحان الله كيف البيئة تأثر على حياة البشر وتخليهم فعلا يبتكرون حلول غريبة علشان يعيشون يعني يعيشون مرتاحين مثل ما شفنا القرية الإيطالية يابت الشمس بالمراية تخيلوا يعني ما تيهم الشمس صراحة ويابوا وحطوا مراية فوق اليبل عشان تعكس لهم ضوء الشمس ونحن ما شاء الله عندنا المكيف والابتكارات اللي أيضا تلطف الجو علينا فخبرونا شو أغرب مكان زرتوه يعني أو أغرب مكان أو دولة أو مدينة رحتوا لها وكان الطقس أو الجو كان فيها غير متوقع شو أكثر مكان حسيتوا أنه فعلا شيء غريب ومريب نتريى أجوبتكم

0: السابعة مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة في خطوة استراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة. ارتفع صافي ربح بنك أبوظبي الأول خلال النصف الأول من العام

0: العام الجاري 1% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إلى 10,730,000,000 درهم، فيما بقي العائد على حقوق الملكية الملموسة أعلى من المستهدفات الإرشادية متوسطة المدى للمجموعة، مسجلاً 18.15%. ارتفعت أسعار النفط اليوم بأكثر من 1.5% لتسجل أعلى مستوياتها في أكثر من 6 أسابيع، وبحلول الساعة 12:11 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت $93 إلى $96 للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 8 يونيو. الخبر الأخير، استقر سعر صرف الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم وسط تأثير ارتفاع أسعار النفط على توقعات التضخم، واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية عند 101 نقطة. وفي اليابان سجل الين 163 ين مقابل الدولار، ليظل قريبا من أدنى مستوياته في نحو 40 عاما. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
1: ماذا لو كانت جولتكم العائلية القادمة في التسوق هي لحظة الفوز؟ استعدوا لتحدي التسوق السريع للعائلات في دلما مول. هل تمتلك عائلتكم السرعة والذكاء للتغلب على الوقت؟ تابعوا على الانستغرام @delmamallsocial وسجلوا الآن لتكونوا العائلة الفائزة بجوائز تصل قيمتها إلى 45,000 درهما. عائلتكم في مواجهة الوقت، فهل أنتم مستعدون؟ نلقاكم في دلما مول أبوظبي المفضل.

روعة الاختيار في امتزاج الأغاني وعيش جوك بمود ثاني. كل شيء غير على الموجة 95.8 إمارات FM، الموجة الصح.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

ماذا لو كانت جولتكم العائلية القادمة في التسوق هي لحظة الفوز؟ استعدوا لتحدي التسوق السريع للعائلات في دلما مول. هل تمتلك عائلتكم السرعة والذكاء للتغلب على الوقت؟ تابعوا على الانستغرام @دلما مول سوشيال وسجلوا الآن لتكونوا العائلة الفائزة.

0: جمالك ما هو.
1: مستمعينا رجعنا لكم من بعد الفاصل لبرنامجنا وبرنامجكم كليك، واللي يكم من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 8. ونحب نذكر بمسابقة اليوم المقدمة من عالم فراري. طبعا أكيد عالم فراري في جزيرة ياس في أبوظبي ليس مجرد مدينة ترفيهية، بل هو وجهة عالمية تمنح الزوار فرصة عيش روح التحدي والإنجاز والاستمتاع بالإثارة واكتشاف تجربة فراري بكل تفاصيلها. ومسابقتنا اليوم أو سؤال اليوم كان: أين توجد لعبة فلاينج إيسز؟ هل في ياس ووتر وورلد أو في فراري وورلد؟ تقدرون ترسلون أو ترسلونا على 336. طبعا الإجابة الصحيحة مرفوقة بالاسم الثلاثي ورقم الهاتف، وإن شاء الله بيكون معانا فائزين اليوم. الفائز الأول بيفوز بأربع تذاكر دخول لعالم فراري أبوظبي، والجائزة الثانية أو الفائز الثاني بيفوز ببطاقة ياس السنوية من الفئة الذهبية.

رجعنا لكم مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك. وخلاص وصلنا تقريبا في يعني في النص ساعة الأخيرة. انزين طبعا أنا أحس ما يستوي يعني تي الحلقة وما نتكلم عن طبعا بنروح إلى معلومة رياضية ولازم طبعا إذا أي شيء رياضي يعني ما نقدر إن ما نتكلم عن الساحرة المستديرة المستطيل الأخضر. الشباب اللي بعدهم ما تخطوا المونديال راجعين احنا المونديال عندنا مستمر. يا سلام الكورة يا بنت الرفاع، تحياتي لك منورتنا. حقيقة كأس العالم، حقيقة ان كأس العالم سمعنا كذي من فترة أو من بعد ما انتهى المونديال بفوز المنتخب الإسباني، سمعنا أن كأس العالم بتم تغيير النظام من كل 4 سنوات إلى كل 2، وهو كان مقترح. فالفكرة كانت مجرد دراسة أو دراسة جدوى واقتراح، وتم التراجع عنه وإلغائه رسميا وليس وما راح يكون قرار منفذ. فبداية الفكرة كانت في عام 2021، اقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم طبعا برئاسة جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، وبدعم طبعا من مدير التطوير الرياضي أرسن فينجر واللي هو كان مدرب أيضا نادي أرسنال الإنجليزي السابق، دراسة إمكانية إقامة كأس العالم إنه يكون كل 2 بدل من كل 4 سنوات. نحن تعودنا من صغرنا يعني أنا أتذكر 98 في فرنسا، 2002 في كوريا واليابان، 2006 في ألمانيا، 2010 في جنوب أفريقيا، 2014 في البرازيل، 2018 في روسيا، 2022 أجمل مونديال في التاريخ مونديال قطر 2022، وأخيرا وليس آخرا مونديال أمريكا كندا المكسيك 2026. فهم يقولون أو كان مقترحهم أن يخلونا كل 2 بدل كل 4 سنوات بهدف زيادة طبعا المداخيل المادية المالية عفوا، وتوفير فرص أكبر للدول النامية أيضا المشاركة. ولكن الرفض القاطع طبعا واجه الاقتراح معارضة شديدة جدا من الاتحاد الأوروبي وأيضا اتحاد أمريكا الجنوبية، وهم طبعا حيث هددوا وخلنا نقول بمقاطعة البطولة. وطبعا أنا أتوقع هذا شيء ما راح يصير، لأن في النهاية الاتحاد الأوروبي هو المستفيد. لو نشوف يعني أمريكا الجنوبية والاتحاد الأوروبي هم اللي دائما يعني لو نشوف في تاريخ كأس العالم أو المنتخبات اللي فازت في كأس العالم بنشوف أن الكفة ترجح أكيد يعني ترجح هذه الدول. نتكلم عن البرازيل 5 بطولات، الأرجنتين 3، الأوروغواي أيضا في أوروبا، خلنا نقول إنجلترا، إيطاليا وغيرها من المنتخبات، إسبانيا وهولندا وفرنسا. ولكن اللجنة الأولمبية الدولية قالت خوفا أيضا يعني من تضارب المواعيد مع الألعاب الأولمبية والرياضات الأخرى أيضا، وخصوصا أن أنت الرزنامة وراح تسمح أن كل 2 أنك أنت تلعب. فكان أيضا التراجع في 2022 أنه خلاص خلونا على 4 سنين، وتم صرف النظر عن هذه الفكرة تماما. ولكن رجع انفتح الموضوع أيضا بعد الأشياء والشوشرة اللي صارت في كأس العالم في أمريكا وكندا والمكسيك، فرجعوا فتحوا الموضوع. ولكن رجع أيضا ورجعوا مرة ثانية وقالوا لا خلاص كأس العالم تقام كل 4 سنوات.

0: ولكن بعد ما تم إلغاء هذا القرار، خلنا نقول تتواصل التحضيرات لبطولة كأس العالم 2030، والنسخة خلنا نقول الاستثنائية طبعا هي المفروض المقامة في المغرب طبعا، في المملكة المغربية وأيضا إسبانيا والبرتغال. ولكن لأنها بطولة استثنائية فهذا المونديال بيكون عدى على تاريخ المونديال 100 سنة. طبعا البطولة انطلقت مثل ما نعرف في عام 1930، بس مو بهني المشكلة. المونديال هذا كان المفروض يكون بين 3 دول، طبعا أكيد المغرب وإسبانيا والبرتغال. جغرافيا الموضوع سهل جدا، ولكن لأن مرت 100 سنة فكان لابد للفيفا طبعا أنه يقدم مقترح غريب عجيب طبعا، وتصير البطولة أكيد من تنظيم الـ3 دول هذيلة، ولكن بالإضافة طبعا لازم نجامل المنتخب الأرجنتيني. وبعد في ناس بيطلعون الحين بيقولون لا ولا وكيف وما يستوي. فطبعا الفيفا أنا بسميها من عندي وعلى مسؤوليتي أقول الفيفا يجامل الأرجنتين، فالأرجنتين والأوروغواي والباراغواي 3 دول احتفالا كنسخة استثنائية، ولأن مرت 100 سنة على البطولة. ولكن الغريب أن طبعا في 3 دول راح تنضم للاستضافة، ولكن بس بيستضيفون مباراة من الجولة الأولى، مباراة في الأرجنتين ومباراة في الباراغواي ومباراة في الأوروغواي. بس السؤال الغريب، يعني أنتوا لغيتوا فكرة الكأس العالم أنه يكون كل سنتين ورجعتونا خلاص استقرينا على 4 سنوات، ولكن ليش الأرجنتين والأوروغواي والباراغواي اللي هم بيستضيفون عفوا البطولة بس مباراة واحدة يتأهلون مباشرة إلى كأس العالم؟ فطبعا أتى المقترح أنه خلاص من بدال ما يكونون 48 فريق بنخليهم 64 فريق. قبل كأس العالم كان متعارف علينا 32 فريق 8 مجموعات، البطولة هذه خلوها 48، الحين بيخلونها 64. فأردي التأهل التلقائي خلاص تضمن المنتخبات الستة الحين المذكورة تأهل مباشرة إلى النهائيات. فبعد يعني كابوس المونديال وكابوس كأس العالم ما ينتهي طبعا، والقصص والمؤامرات وكثير من المعلومات الشيقة والغريبة والعجيبة، ومستمرين معاكم. ولكن بنروح لهذا الفاصل وراجعين نشوف شو قصة كأس العالم.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة، زوروا هومز آر أس اليوم. هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة، زوروا هومز آر أس اليوم.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

رجعنا لكم مستمعينا من جديد ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك. ونرجع لل خلنا نشوف وين كنا في المونديال نتكلم عن كاس العالم. طبعا بما ان ذكرنا ان هذه عفوا الاستضافه او النسخه هذه بتكون استضافه استثنائيه عبر 3 قارات و6 دول. حتى لو ان خلنا نقول في 3 دول بتستضيف بس, يعني كل دوله بتستضيف مباراه, ولكن يعني استل الموضوع شويه صعب ان خلنا نقول العقل يستوعبه. ولكن في النهايه هذا هو الاختيار او اختيار الاتحاد الدولي لكره القدم. ولكن الان تشهد الكواليس منافسه ما بين المغرب واسبانيا للظفر باستضافه المباراه النهائيه للمونديال. تخيلوا احنا بعدنا تونا مخلصين البطولة وبعد 4 سنين, ولكن من الحين المنافسة مشتعلة ما بين ملعب الحسن الثاني. طبعا تبني المغرب ملعب ضخم يتسع ل 115,000 متفرج بالقرب من الدار البيضاء كازابلانكا ليكون اكبر ملعب كرة قدم في العالم ومنافس رئيسي لاستضافة

0: نهائي، ولكن أيضا أكيد البطل الإسباني أيضا يسعى أو تسعى إسبانيا لاستضافة النهائي في مدريد في ملعب سانتياغو برنابيو، طبعا الملعب الشهير لنادي ريال مدريد، خصوصا بعد اعتماد على التجديدات الحديثة للملعب وأيضا للتاريخ الملعب العريق. أيضا ملعب الكامب نو يدخل ملعب برشلونة بعد تجديده أيضا من ضمن القائمة الملاعب المرشحة لاستضافة أيضا الأدوار النهائية. فدائما كأس العالم يعني مش بس ينتهي، لا هو ينتهي ويبدأ، والدراما والقصص المصاحبة له مستمرة لا تنتهي. ومع العلم طبعا بأن أيضا مع بداية العام المقبل، يعني خلاص على نهاية السنة وبداية العام المقبل، أيضا ستبدأ تصفيات كأس العالم من أول وديد لسنة 2030. مروان طافك، كنت تتكلم عن كأس العالم يا مروان. فاطمة زعابي لازم يعني إذا ما تلعبين على الأقل تشجعين، تتابعين وتشجعين، لازم تختارين واحدة من الثنتين. مستمعينا بنروح لفاصل قصير، وبروح أيضا أسوي السحب على الجائزة، جائزة البرنامج. يا سلام كابتن ماجد، مستمرين معاكم مستمعينا، بنروح لفاصل وبنروح أيضا نسحب قرعة الجائزة المقدمة من عالم فراري طبعا للفائزين، وراجعي لكم، خلكم معنا.
1: ماذا لو كانت جولتكم العائلية القادمة في التسوق هي لحظة الفوز؟ استعدوا لتحدي التسوق السريع للعائلات في دلما مول. هل تمتلك عائلتكم السرعة والذكاء للتغلب على الوقت؟ تابعوا على الانستغرام @delmamallsocial وسجلوا الآن لتكونوا العائلة الفائزة بجوائز تصل قيمتها إلى 45,000 درهم. عائلتكم في مواجهة الوقت، فهل أنتم مستعدون؟ نلقاكم في دلما مول أبوظبي المفضل.

0: كليك في الصيف
1: أجواء فعاليات أكلات ومشروبات صيفية كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

رجعنا لكم من جديد مستمعين ومكملين معاكم. لا لا لا فاطمة الله يهديك لين الساعة 9 خلاص. موعد العشاء مالي الحين. الله يسلمكم جميعا. طبعا دائما أسعد اللحظات وأسعد الأوقات اللي نقضيها معاكم أخواني وخواتي. أيضا كانت حلقة ممتعة جدا ومفعمة بالنشاط والحيوية. توقع خلاص وصلنا للدقائق الأخيرة صراحة. بس بما أننا نحن في الصيف بس دائما نحاول نذكر بشيء. يعني دوم كنا نتكلم عن فصل الصيف وأن الواحد كيف يهتم ويحافظ على جسمه. فدوم يعني هاي بروحها فقرة ولكن دائما ونحب نذكر أن لا تنسون شرب الماء بكميات كبيرة. يعني الجسم أنت تحتاج في يومك تقريبا مو بأقل عن لترين ونص إلى 3 لتر ماء في اليوم عشان تقدر تنشط دورة الحرق وتحافظ على نضارة بشرتك. وعشان أيضا ما تعانون من الجفاف. يمكن تكلمنا البارحة بعد عن عصير أيوة فاطمة تقولكم كثروا سوائل. بس شو نحن نتكلم على أشياء صحية. نتكلمنا على الكوكونات، ماي جوز الهند، عصير اليح، بطيخ، الأشياء اللي خلاص أوردي تحتوي على سكر. مستمعينا طبعا وصلنا إلى نهاية حلقتنا. طبعا حاولت أطلع الأسماء الفائزين بس الكمبيوتر معلق. فخلاص إن شاء الله بعد الحلقة إن شاء الله لا لا لا إلا القهوة يا فاطمة، إلا القهوة. كثروا قهوة وشربوا ماي زيادة عادي، بس لا تقللون قهوة. خلي الناس يستمتعون. فإن شاء الله إن شاء الله بعد الحلقة بسوي السحب، وإن شاء الله في يعني أنه بيتم التواصل مع الفائزين بإذن الله. طبعا وصلنا إلى نهاية حلقتنا مستمعينا. كانت حلقة جميلة جدا. كنت معاكم أنا أخوكم عبد الرحمن البلوشي من الإعداد والتقديم والإخراج.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
0: كليك.
2: إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.
3: الآن 8 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
4: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
1: رطب ليوى، خير الأرض وزينة الموسم.

0: موجاتنا في كل مكان. الآن 94.9 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.
1: جديد إمارات FM، قلبي رهينك.

جديد إمارات FM قلبي رهين كلمات علي الخميساني ألحان وغناء عيضا من هان إمارات

ليوى حيث يحلو الرطب ويزدهر التراب.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 42-31، دبي 41-31، الشارجة 42-30، عجمان 42-30، أم القيوين 43-30، رأس الخيمة 43-31، الفجيرة 34-32.
2: سافر مباشرة من أبوظبي إلى وجهات مذهلة، اكتشف طرابزون، الماتي، باكو، تبليسي وغيرها الكثير. احجز الآن على airarabia.com.
3: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
4: وبتلقى اللي فاوضة مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
3: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
4: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
3: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
4: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
3: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
4: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.
0: جديد إمارات FM، أخي أخي، كلمات سلطان المجلي، غناء فايز السعيد. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

جديد إمارات FM. أخي أخي، كلمات سلطان المجلي، غناء فايز السعيد. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

مو بشرط تذكرة وشنطة ويلا على المطار. عادي استمتع بالصيف وانت في الدار. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

تبغى تسمعنا في أي مكان وفي كل وقت؟ سهلة، دش على الستور من تلفونك وحمل أبليكيشن أبوظبي راديو وثبت على موجة إمارات FM.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

جديد إمارات FM. أحيان كلمات يعقوب النقبي، ألحان وغناء بشير دينار. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

جديد إمارات FM. أحيان كلمات يعقوب النقبي، ألحان وغناء بشير دينار.

0: النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: الساعة الآن 9 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: شو مخطط للصيف؟ شو ما كانت مغامرتك، استانس بسفرتك وخلك متواصل ويا جماعتك في البلاد كأنك بينهم. مع خدمة تجول كأنك في دارك، تقدر تستخدم دقائق وبيانات باقتك المحلية وانت مسافر بأسعار تبتدي ب100 درهم. طبعا إذا كانت باقتك من باقات فريدم. كل التفاصيل عن باقات التجوال بتحصلها في تطبيق إيآند UAE أو الموقع الإلكتروني. مع إيآند دايما في أكثر.
3: الصيف أحلى لما يكون مع كليك. أوكي.
4: 3 ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
3: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس. أوكي.
4: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
3: كليك. أوكي.

0: عش نفسك وانت عش مع إمارات FM. تسمع وكأنك
1: ترى مقوى كفايني صبرت صيف ذا كله.
0: انعش نفسك وانت عش مع إمارات FM.

0: منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته.
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: 팩트.
1: أحب أغانيها تفاصيلها دايم تكون

0: الصيف المفاجآت في كل مكان بدبي، عروض أكثر، تجارب أكثر، وأسباب أكثر للاحتفال مع إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. تمتع بخصم يصل إلى 70% على الأجهزة والإكسسوارات. اكتشف مفاجآت صيف دبي من 2 يوليو إلى 30 أغسطس. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة eand.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. إيآند دائما في أكثر.
1: نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

هناك هناك هناك حيث تبدأ الحكاية قبل أن تقطف الثمرة. لا يقاس الموسم بعدد النخيل بل بفرحة المزارع وهو يرى أولى بشائر الرطب. في ليوا يتحول هذا المشهد كل صيف إلى موعد ينتظره الجميع، موعد اسمه مهرجان ليوا للرطب. من 14 وحتى 23 من يوليو تعود مدينة ليوا في منطقة الضفرة لتفتح أبوابها للدورة 22 من المهرجان بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، في احتفاء موسمي يجمع الإنسان بالأرض والمزارع بالنخيل، والتراث يلتقي هنا بالمستقبل. يضم المهرجان هذا العام 23 مسابقة تتنافس على 295 جائزة تتجاوز قيمتها 8 ملايين درهم، في رسالة تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من دعم المنتج الوطني والمزارع الإماراتي. لكن ليوا ليست مجرد منافسة على أجود الرطب فحسب، هي قصة وطن يرى في النخلة رمزا للعطاء وفي الزراعة شريكا في تحقيق الأمن الغذائي. ومن هنا تأتي رسالة المهرجان واضحة، منصة وطنية تدعم المزارعين وترتقي بجودة المنتج المحلي وتعزز استدامة القطاع الزراعي الوطني وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي. بين أروقة المهرجان لا يكتف الزائر بالمشاهدة وإنما يعيش التجربة بكل تفاصيلها، أسواق للمنتجات الزراعية وأركان للأسر المنتجة وعروض للحرف التقليدية.

0: التقليدية، فعاليات ثقافية وتراثية وورش تفاعلية ومساحات عائلية تجعل من الزيارة رحلة تجمع المعرفة بالترفيه، وتمنح الأجيال الجديدة فرصة لاكتشاف العلاقة العميقة التي تربط الإمارات بالنخلة منذ مئات السنين. في كل دورة يثبت مهرجان ليوا للرطب أن الحفاظ على التراث لا يعني الوقوف عند الماضي، بل تحويله إلى قوة تدفع عجلة التنمية الزراعية وترفع جودة الإنتاج المحلي وتمنح المزارعين مساحة للتنافس والابتكار. ليوا، هذا المهرجان ليس موعدا للرطب فحسب، بل موعد مع هوية متجذرة في تاريخ هذا الوطن، وقصة بأن الأرض إذا أحسن غرسها أهدت المستقبل ثمرا لا ينقطع.
1: متعة الحياة عيشها على طريقتك. مع إمارات FM.

0: فن جميل، فن عجيب. يعني أنا لازم أبتدي الآن أسوي ألبوم مغربي، والألبوم هذا راح يكون يعني
1: رطب ليوى، خير الأرض وزينة الموسم.

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.

0: أخبار،
1: الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله،
0: مواضيع متنوعة، ألعاب، تواصل، أغاني، إمارات FM.

0: ودع.
1: جديد إمارات FM، قلبي رهين. كلمات علي الخميساني، ألحان وغناء عيضا منهال. إمارات FM تسمع.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح

0: شكرا جزيلا.
1: من ليوى حيث يثمر الوصول.

0: موجاتنا في كل مكان، دبي، الشارجة، عمان، وأم القيوين على 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.
1: جديد إمارات FM، أخي أخي، كلمات سلطان المجلي، غناء فايز السعيد. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

جديد إمارات FM. أخي أخي. كلمات سلطان المجلي. غناء فايز السعيد. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: أخي أخي غنى فايز السعيد.
1: راح يكون صيفنا أكيد غير فقط على إمارات FM.
2: Thank you for listening.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة. وياك إمارات FM وياك، عشرة عمر وسنين من 95.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات اف ام.
0: كليك.
1: أوكي.
3: جديد إمارات اف ام. أحيان كلمات يعقوب النقبي، ألحان وغناء بشير دينار. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.

جديد إمارات FM. أحيان كلمات يعقوب النقبي، ألحان وغناء بشير دينار.

0: صيف غير
1: على إمارات FM.
2: صيف غير
1: غير
2: غير
1: غير صيف غير على إمارات FM.
2: صيف غير
3: ذكراك لي بقالي ذكراك لي بقالي لو صار يلي صار لاهب لاهب لضا شعالي نار وروتها نار يا غايتي وامالي هذا حكم الأقدار الضيم الضيم عقبك والي شاح الزمان وجار ومن كل عناي حلالي لو هي جروحي غزار تزورني وتطرالي تزورني وتطرالي طاري الغزو المغوار أهواك أهواك أنا ولا بالي أهواك أنا ولا بالي من حاسد وغدار الحر الحر حومه عالي ولا ردته الأخطار أعنيك أعنيك وانت عنالي يا صفوة الأخيار حب وعشق التالي ود ود وغرام أسرار والغالي والغالي يبقى غالي إنياك ولا سار مهما البعاد مهما البعاد انطالي لك بند بالأشعار ذكراك ذكراك لي يبقالي لو صار يلي صار

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM
2: من الاثنين لين الخميس.
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

روق بالك واستعد، انت على الموج الصح. إمارات FM.

أغاني لها وحشة، لها ذكرى بعدها عالبال. مهما الزمن طال، إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

انت في السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك.

0: طموحنا لا ينتهي وأحلامنا عانقت السماء. من الإمارات صدحنا بصوتنا إلى العالم، نحن نعزف لحن الحياة ونستمع إلى طلباتكم بكل حرص وشغف إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.
1: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.

0: ترى لي مرات يلقى غليظ ولحمته مرة.
1: موجة مختلفة تجمع كل الجديد من برامج يومية وأسبوعية، تميز واسمعها. إمارات FM للتميز، موجة عبر الأثير.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغل

0: غني عن قهوته قبل مجابه للغير.
1: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة
2: عشان يتفادى الزحمة،
0: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
1: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية. وهني سر الحكاية.
0: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

كملنا 30 وحبنا لكم ما يختلف عليه اثنين. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: متعودين على الحر وما بشي جديد. بس الجديد بتسمع أول بول.
1: The number one hit music.
0: على إمارات FM. على إمارات FM. Music on.
2: نصيحة ديكور من هومز آر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: الدنيا صيف
1: حامية
0: وأغانينا على الكيل. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى برد صيفك مع إمارات.

0: تطبق شروط والأحكام. إي أند دائما في أكثر.
1: تعبت من كثر ما أطلب حب واهتمام، بس قلتها لك مرة أقولها لك ألف مرة.

مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM
2: من الاثنين لين الخميس.
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

تبى تسمع الجديد؟ ودش مود الطرب أكيد؟ يقولون عيال اسمع إمارات FM وخلي الفرحة تزيد.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

مواجهتنا في كل مكان. منطقة الظفرة 95.6 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: هوايتك كرة قدم سياكل ولا بدل؟
1: الله مستحيل.
0: سباحة جت سكي ولا سكيينج؟ المهم ابداها الحين ولا تأجل.

فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

على مر الأعوام أجمل الأنغام. وقتنا معاكم دايما يطيب، ونستقبل مشاركاتكم بكل ترحيب على إمارات FM.

تدور الفن، الثقافة، التفاعل الإيجابي. وصل، هذه لعبتنا في إمارات الأمن. ثبت الموجة والسلسة.

تبدأ تتغير مودك مودك مودك. اسمع إمارات اف ام واستمتع. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.

نحن بحاجة للتغيير. مرات التغيير يكون بفضفضة، ومرات يكون بأغاني جميلة. إمارات FM، اختيارك الصح. تسمعونا على التردد 95.

0: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: لازم أشوف الكشافات حالا. وين كشافاتكم؟
2: الله

دربك ووقت قهوتك وتمرينك ولا يمعتك ويا حبابك. إمارات FM خلها دوم في بالك.

لحظات حلوة فيها الأمل، فيها السعادة والفرح، ننقلها بالصوت وتسمعها وكأنك ترى. إمارات FM.

0: منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته.
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنسير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.
3: إمارات FM.

lobby. من بو ظبي دار الظبي. تسمعون على التردد 95.